معلوم ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بالدين ونال من الرسول بكلمة تهز المشاعر فأراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن ينتقم منه وكاد أن يبطش به فيقتله فنهاه الرسول الحليم الصبور عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان فنطق بالشهادتين قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كانت توضئه الجارية فبينما هي توضئه سقط الإبريق على وجهه رضوان الله عليه فجرح وجهه وصار ينزل الدم على الأرض فهذه الفتاة البنت الجارية ارتعبت وخافت وفزعت وقالت له يا سيدي والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فأخي المسلم إذا أساء إليك إنسان أو جرحك بكلمة أو مسبة فكظمت غيظك وكنت قادرا على أن تنفذه فإن الله يخيرك من الحور ما شئت يوم القيامة فلتكن واسع الصدر متسامحا كثير الصفح فالعفو من شيم الكرام وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه إن الشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه وإن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الغضب هو الكفر والعياذ بالله كهؤلاء الذين لا يتورعون عن مسبة الله أو الاعتراض على الله والعياذ بالله وقد قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست بمسلم؟ فقال لا متعمدا أي عن عمد أي بإرادته من غير سبق لسان قال لا كفر والعياذ بالله أي ولو كان غاضبا خرج عن دين الله والعياذ بالله تعالى أخي المسلم إذا واجهتك مشكلة في حياتك اليومية في بيتك أو في عملك أو في الشارع أو في أي مكان آخر فلا تغضب لنفسك واكتم غيظك وصل لسانك عن بذيء الكلام واعف عمن ظلمك وكن متسامحا لين الجانب ولا تكن فظا غليظ القلب يقول الله في القرآن العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم إنا نسألك التقى والنقى والعفاف والغنى ونسألك أن تجعلنا من عبادك المتخلقين بأخلاق نبيك المصطفى وشمائله العظيمة صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

بالأوزار قد حرت في أمري رقى لي عدوي من ذنوبي وقبحي فكفرتها بالمدح في شافع الحشر. يا برثني

0: كلما تضيء الكلمات
1: الصلاة راحة عظيمة للقلب والروح. إن الصلاة التي يؤديها المؤمن كاملة مع الخشوع لله تبارك وتعالى تمحو عن هذا المؤمن الهم وتزيل عنه الحزن وتمده بإذن الله تعالى بقوة روحية ونفسية عظيمة تعينه بمشيئة الله تعالى على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا الكثيرة التي يتعرض لها. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد ثبت أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، أي لجأ إليها. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص بشوق ولهفة لأداء الصلاة، وخاصة صلاة التهجد في الليل بعد النوم، لما كان يجد فيها من راحة وسرور وأنس ولذة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لمؤذنه بلال الحبشي رضي الله عنه: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى أعلم وأحكم.
2: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن، يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا من تنزل

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه.

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النبي.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء.

صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: به.
1: إخوة الإيمان، كان عبد الله بن سلام حين بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود هم قوم بهت، أي يجادلون بالباطل، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل

نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله حقا، وإني جئتكم بحق أسلم. قالوا: ما نعلمه. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. فقال: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج إليهم. قال النبي: يا عبد الله بن سلام، أما تعلم أني رسول الله؟ تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم. قال: بلى. ثم قال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما قاله حق. فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن سلام، وحشرنا الله وإياه تحت لواء حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة، لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد. لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها، فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف. ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص، أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر. فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين. ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط، هذا الغنى فرقه في طاعة الله. وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف، صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية، والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان، والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

ترجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدًا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: النَّفْسِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: عبده وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 99.

0: الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
0: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
0: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: باص عيداني اخوات يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حاد الركب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا سمعوا نداء يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله تعالى، إلى عبادة الله عز وجل، إلى أداء صلاة الجمعة، وأن يدعوا البيع والشراء، فإن ذلك خير لهم وأرجى لهم عند الله عز وجل وأعود عليهم بالبركات والخيرات والحسنات. فإذا أدوا الصلاة وفرغوا منها فلينتشروا في الأرض لقضاء مصالحهم وليطلبوا من فضل الله تعالى، فإن الرزق بيد الله وحده، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا من عباده المؤمنين. فمن التزم ذلك نال ثوابا عظيما وحاز أجرا وفضلا عميما، ومن لم يفعل فقد فوت على نفسه هذا الفضل الكبير. فإن فريقا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وينصرفون إلى متاع زائل، فيشغلهم ذلك عن أداء صلاة الجمعة بغير عذر، فيكونون بذلك قد وقعوا في الوزر، لأن ترك الجمعة بغير عذر من الأعذار المسقطة لوجوبها عن المؤمن حرام والعياذ بالله تعالى. فما بال أناس تفوتهم الجمعة بعد الجمعة، فلا يحاسب الواحد منهم نفسه بل يغرق في المعاصي والموبقات. فليتدارك من كان هذا حاله

نفسه بالتوبة إلى الله رب العالمين، وليكن حريصا على أداء صلاة الجمعة وسماع الموعظة والإرشاد من الخطيب، ليستنير قلبه بنور الهدى وتطيب نفسه بكلام الخير ويستفيد من بركات الجمعة. فإنه لا يخفى أن للخطبة الأسبوعية والتذكير والوعظ المتكرر ضمنها أثرا عظيما في إصلاح النفوس وتقويم اعوجاجها، وصلاة الجمعة تزيد المجتمع الإسلامي ترابطا وتآلفا، يلتقي فيها أفراده على الخير ويتعاونون على البر والتقوى، فيتفقد أحدهم الغائب ويعين المحتاج ويعود المريض ويصلح بين المتخاصمين، ويبذل النصيحة للمقصرين، ويتعلم الآداب الإسلامية الراقية التي تكون ثمرتها الأمان والسلام في المجتمع. وليعلم إخوة الإيمان أن ليوم الجمعة فضائل عظيمة ومزايا عديدة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. فأي خير هذا، وأي بر وغنيمة تحوزها أخي المسلم إن التزمت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجمعة فأديتها على وجه صحيح. وكم هو أحسن وأحسن أن تحرص أيضا على مراعاة تطبيق السنن والآداب في هذا اليوم العظيم المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فتغتسل وتلبس ثيابا بيضاء نظيفة، وتجعل على بدنك الطيب، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبكر إلى المسجد فتعتكف فيه لله تعالى منتظرا الصلاة، فتفرغ قلبك من شوائب الدنيا، وتجعل رغبتك طاعة الله ومرضاته، ثم تنصت للخطيب بسكينة ووقار وقلب حاضر واع مدرك لما يقال، لتكون الموعظة في نفسك أبلغ. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وجاء في حديث أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3، أي 3 خصال، لو يعلم الناس ما فيهن أي من الفضل والثواب لركضوا الإبل، أي بالركوب عليها في طلبهن أي تحصيلهن: الأذان، والصف الأول، والغدو إلى الجمعة أي البكور إليها. وللحديث رواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقال في الكلام عن هذه الخصال: أفضلهن أي أفضل تلك الخصال الغدو إلى الجمعة أي الذهاب إليها بكرة النهار أي التبكير إليها. فيا أخي المسلم، كن حريصا على حضور صلاة الجمعة، حريصا على التبكير إليها، حريصا على مراعاة الآداب والسنن المتعلقة بشأنها، وافعل الخير فإن طرق الخير كثيرة. واعلم مع ما ذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيوم الجمعة إذن هو أفضل أيام الأسبوع، كما أن أفضل أيام العام يوم عرفة، ويوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة يجاب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. اللهم استجب دعاءنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا ال بي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
1: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 31 من شهر تموز 2026 الموافق 16 من شهر صفر 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت أردوغان يبدي أمام عون رغبة تركيا بالانضمام إلى قوة تضمن استقرار لبنان.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. روما 2، الوفد العسكري يخشى تكرار تجربة واشنطن. استراتيجية الهجوم، إيران تستعيد المبادرة.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت القمة اللبنانية التركية توسيع مظلة الحماية الإقليمية. جولة روما التفاوضية مبهمة، وتلت علي الطاهر تجمد وضع الجنوب. حملة جوية ضد إيران لأسبوعين، هل يتخذ ترامب القرار؟
1: ومما جاء في صحيفة البناء، هل تكرر السعودية بحراً ما حدث براً عام 2015؟ وهل تستطيع أمريكا الانتظار؟ تركيا لضم لبنان إلى المنافسة مع إسرائيل نفطياً وأمنياً، فهل تملك إرادة المواجهة؟ الضفة تقترب من الانفجار، وتعثر المناطق التجريبية في لبنان عشية روما.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت قمة الممر الآمن، دعم الجيش والبيوت الجاهزة والمشاركة بقوة تركية في الجنوب. ماكرون يؤكد لبر السعي لانسحاب إسرائيل، والاحتلال يعترف بملكية الأمونيوم. السعودية تعلن عن تحالف إقليمي دولي لحماية الملاحة البحرية. مصر تحمل إيران مسؤولية قصف دمياط. البيان المشترك للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق، عون لا استسلام لقوى طاغية، وأردوغان نرغب بالانضمام إلى بديل اليونيفيل. إيران تدمر والمملكة ودول الخليج تعمر. الرئيس أردوغان استقبل الرئيس عون. حوثيون هاجموا السعودية من العراق ونفوا صلتهم بقصف السفن في دمياط.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت لبنان بين انتخابات واشنطن وتل أبيب، قمة عون أردوغان تعاون سياسي وطاقوي.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط، السعودية تطلق التحالف البحري الدفاعي، تضارب حول أول استهداف لمصر في حرب إيران، إعلان قريب لاتفاق المرحلة الثانية في غزة، حزام ناري أمريكي على قواعد للحرس الثوري، تهديد مسؤولين عراقيين لإفشال حصر السلاح. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

أمر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي يخالفون أمر الله، فإن الأمر له في الحقيقة، أو الرسول فإنه المقصود بالذكر. وقال المفسر القرطبي: بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره، والفتنة هنا القتل. قاله ترجمان القرآن ابن عباس، وقال التابعي عطاء: أي الزلازل والأهوال. وقال الإمام جعفر بن محمد: أي سلطان جائر يسلط عليهم. ومما ورد في الأحاديث الشريفة الدالة على الأمر بالاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري عن التابعي عابس بن ربيعة عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي إنك حجر لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله. قال العالم الطبراني: إنما فعل ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر رضي الله عنه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيه التسليم لما جاء بالشرع الحنيف في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم نعلم الحكمة فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر خاصية ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر. ومن الأحاديث الشريفة التي تحث على تنفيذ الأوامر الربانية والنبوية وخاصة في الصلاة ما رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي ليكونن منكم التسوية في الصفوف، وإذا لم تسووا فقد يحدث لكم أمر خطير. قال الإمام النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، واختلاف الظاهر سبب لاختلاف البواطن. وفي رواية للإمام مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي يبالغ في تسوية الصفوف كأنما يسوي السهام،
حتى رأى

أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفيه الحث على تسويتها. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
7: رجعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال رحمه الله: علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس، ولا يستغني عن العلم طبقة من الطبقات، من طبقات الناس. لذلك كانت أهمية علم الدين في هذا العصر الذي طغى فيه الجهل بعلم الحلال والحرام على أعمال كثير من الناس وتصرفاتهم. فلما كان علم الدين في العصور المتقدمة، عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين وما يلي ذلك، أوفر بكثير، كانت حال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. فعليكم بالعلم، ولا تغرنكم دعوى أناس نبذوا العلم وراء ظهورهم، وانشغلوا بالطريقة والذكر والأوراد عما فرض الله. الذكر نفسه يحتاج إلى علم، وكذلك الانقطاع للتعبد يحتاج إلى علم، وفرق كبير بين العابد وبين العالم. ويكفي دليلا على ذلك ما رويناه في جامع الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وذلك لأن العلم يصلح الله به فسادا كبيرا، وينجي الله به من المهالك خلقا كثيرا.

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

اعلم أخي المسلم أنه ينبغي للمصلي أن يخرج إلى الجمعة مبكرا، خاشعا متواضعا، ناويا الاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة، كما ينبغي التزين للجمعة بالزينة، وهي ثلاثة: الكسوة والنظافة وتطيب الرائحة. أما النظافة فبالسواك مثلا وتقليم الأظافر والغسل وغسل الثياب، وليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده، وليكن من الطيب الطاهر. وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء أمس من أنقرة بعد زيارة رسمية لها لساعات، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات. في الميدان تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية رغم الدعوات الرسمية اللبنانية إلى وقف العمليات العسكرية بشكل كامل. فقد أقدمت قوات العدو صباحا على نسف وتفجير عدد من الكهوف والمنازل في محيط المنصوري ومجدل زون، وكانت قوات العدو نفذت تفجيرات ضخمة جدا منتصف الليل في مناطق يحمر الشئيف وأرنون وكفر تبنيت. تردد صداها بشكل هائل وغير مسبوق في مناطق الجنوب كافة، ووصل تردداتها إلى منطقتي إقليم الخروب وخلدي وفي مرج عيون. أفيد بأن التفجيرات العنيفة التي شهدتها منطقة قلعة الشئيف أدت إلى تحطم زجاج عدد من نوافذ المنازل في بلدة ليعة نتيجة قوة الانفجارات، والحقت التفجيرات أضرارا ببعض المنازل، فيما أفاد الأهالي بأن دوي الانفجارات كان شديدا رافقته موجة ارتجاج قوية هزت البلدة، بالإضافة إلى انتشار رائحة البارود في الأجواء. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 42 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 91 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان مليونان و 444 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان مليونان و 462 ألف ليرة، صفيحة المازوت مليونان و 276 ألف ليرة، أما قارورة الغاز مليون و 157 ألف ليرة لبنانية. دوليا، أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان لها أنه وفي إطار المرحلة 27 من عملية الصاعقة، وردا على الاعتداءات الأخيرة للجيش الأمريكي على البلاد والهجوم الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم، استهدفت طائرات مسيرة هجومية تابعة للجيش حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الواقعة في الكويت. في الملف الفلسطيني، أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق مع الجانب الإسرائيلي برعاية الوسطاء يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة بحسب وكالة فرانس بريس. وتعد مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من تشرين الأول، وبمقتضى خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي والمؤلفة من 20 بندا، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق نزع سلاح الحركة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عبد الرحمن عجوز في مستشفى نجار بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 373 351. إذن المريض عبد الرحمن عجوز في مستشفى نجار بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 373 351. لبوا وبارك الله فيكم.

0: هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا في رحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة، مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. بنرحب فيكم كلياتكم أحبائي، وبنقول لكم إن شاء الله موعودين نحن وياكم نقضي صبحية طيبة لليوم الجمعة ب 31 تموز 2026 الموافق ل 16 صفر من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. شهر تقريبا أو نص شهر، أسبوعين بتفرقنا عن إطلالة شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ألف تهنئة لكم كلياتكم، ودعاء من القلب أن يرفع الله تبارك وتعالى البلاء والعناء عن أمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم.
1: صلوا على المختار ذي الخير.

إذن كلام جميل جدا كنا عم نسمعه واختار لنا يا زميلنا مهندس الصوت المجد من أنه نوجه له تحية كبيرة جدا جدا بهالصبحية الطيبة إلو للست إيمان كمان بغرفة الكنترول عم توصلكم صورتنا لكم لحتى لنكون هيك قراب من بعض. أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين. إذن هيك كلمتين صغار حبيت أقولكم إياهن: الكون في حياة الآخرين كحبات السكر، حتى وإن اختفيت تركت طعما جميلا. إن شاء الله تعالى منكون كلياتنا مثل السكر مش مثل الحنظل.

إذن أحبابي بداية بدي أحكي بما أنه اقتربنا من هالذكرى الطيبة, ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم, مهم جدا أن نغتنم كل هذا العمر, كل هذا الوقت يلي نحن عم نمر فيه في طاعة الله تبارك وتعالى, وأن نمشي على طريق هذا النبي الكريم السند العظيم. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية الكريمة تبين أن الكافرين ليس لهم شأن عند الله, وأن الله عز وجل لا يحب الكافرين الذين تولوا عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عجل الله تعالى في الدنيا عقوبة بعض الكفار الذين عادوا النبي عليه السلام في حياته وآذوه, ولهم في الآخرة عذاب مقيم. وسنذكر لكم قصة المشرك الذي كان يسب النبي والعياذ بالله تعالى ويؤذيه, فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجيب دعاؤه فيه, وهو عتيبة ابن أبي لهب, وقيل عتبة ابن أبي لهب, وقيل هو لهب ابن أبي لهب. روى البيهقي في الدلائل أن لهب ابن أبي لهب كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله, ويدعو عليه, يدعو على النبي, فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبك. قال: وكان أبو لهب يحمل البز أي الثياب إلى الشام, ويبعث بولده مع غلمانه ووكلائه ويقول: إن ابني أخاف عليه دعوة محمد, فيعاهدونه أن يقول له شركاؤه: نحن نؤمن له الحماية ونرعاه ولا تخف عليه. وكانوا إذا نزلوا المنزل أي نزل ليرتاح في مكان ما, ألزقوه إلى الحائط وغطوا عليه الثياب, وغطوا عليه الثياب والمتاع, ففعلوا ذلك به زمانا, فجاء سبع فنشله فقتله, فبلغ ذلك أبا لهب فقال: ألم أقل لكم إني أخاف عليه دعوة محمد. في رواية تاني لها القصة, حنقولكم إياها بإذن الله تعالى. فليحفظ ربنا عز وجل أحبابنا كلهم من هذا الضلال, من سب النبي صلى الله عليه وسلم, وليسترنا جميعا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتابع كلامنا عن هذه المعجزة العظيمة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي استجابة الدعاء له. روى البيهقي أيضا أن أم كلثوم، يعني ابنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، كانت في الجاهلية تحت عتيبة ابن أبي لهب، وكانت رقية تحت أخيه عتبة ابن أبي لهب. فلما أنزل الله تبارك وتعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب، قال أبو لهب لابنه عتيبة وعتبة: رأسي ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. فطلق عتبة رقية وطلق عتيبة أم كلثوم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فارق أم كلثوم يعني عتبة، فقال: كفرت بدينك وفارقت ابنتك، لا تحبني ولا أحبك. ثم تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق قميصه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أسأل الله عز وجل أن يسلط عليه كلبة. فخرج نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء ليلا، فطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أمي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمكة وأنا بالشام، فعوى عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فضغمه ضغمة، أي عضه عضة شديدة فذبحه. وأخرج أبو نعيم عن هبار بن الأسد قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام، وتجهزت معهما، فقال ابن أبي لهب: والله لأنطلقن إلى محمد ولا أسبنه. فانطلق حتى أتى محمدا صلى الله عليه وسلم ففعل ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف، فقال له أبوه: أي بني، ما قلت له وما قال لك؟ فأخبره، قال: أي بني، والله ما آمن عليك دعوة محمد. فسرنا حتى نزلنا السرات، وهي مأسدة، أي أرض تكثر فيها الأسود. فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم سني وحقي، وأن محمدا قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة، ثم فرشوا لابني عليه، ثم فرشوا حوله. ففعلنا، وبات هو فوق المتاع ونحن حوله. فجاء الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض ثم وثب، فإذا هو فوق المتاع، فشم وجهه ثم هزمه هزمة، ففضخ رأسه وانطلق. فقال أبو لهب: قد والله عرفت ما كان لينفلت من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن استجيبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وفي غيره الكثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستجاب الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يأتي بهذه المناسبة العظيمة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأمتنا جميعا بخير، وأوطاننا جميعا بخير وسلام، وأهلنا وأحبابنا وكل مسلمي الأرض بخير وأمن وأمان بإذن الله تعالى.

إذن مجدداً أحباب الكرام من جدد التحية لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحات الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي من برنامج جمال يوم الجمعة. منحييكم كلياتكم وين ما تكونوا ومين ما تكونوا. بدي حيي كل أصدقائي اللي هلا عم يتابعوني عم يبعثوا لي تعليقاتهم. من قولكم أسعد الله صباحكم جميعاً. هبة فرج وريما جاري وكل اللي عم يبعثوا لي هلا من قولهم أسعدكم الله وأسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا بالجميع.

إذن حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ها هي ذكرى مولده الشريفة تقترب يوما بعد يوم، ونحن ولو كنا نعيش في قلق وشدة وبأس وأمور صعبة، ولكن احتفالنا بنبينا عليه الصلاة والسلام مدعاة أمل لنا، وأن نكون بإذن الله تعالى ننتظر الفرج. إذا اشتد الظلام فالقائد محمد، نحن دائما نردد شعارات الخير، نردد شعارات المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وشعارنا لهذا العام محمد على نهجه نحيا، وبإذن الله تعالى نبقى نحيا ونسير على نهجه ومنهاجه وطريقه ودربه إلى آخر نبضة في قلوبنا. هذا النبي الكريم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فلنقتدي به حق الاقتداء. أرسل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، فجل الله تعالى بدعوته ظلمات الشرك والخرافة، وجعل الله تعالى لنبوته علامات ودلائل يعرفها الذكي العاقل ويجحدها الغبي الجاهل. فسبحان من أيقظ الناس من رقاد الغفلة بحبيبه وخليله محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونور بصائرهم بدعوته ومنهجه، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا، وله الشكر جزيلا كما ينعم جليلا. وسنذكر بعض الدلائل التي وردت، دلائل النبوة قبل البعثة، والتي ألمحت وأشارت إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصلاحه لقيادة العالم. تلك الدلائل والبينات التي خرقت عادات البشر، وكتب السيرة تذكر كثيرا من ذلك، ولسوف نذكر ما صح من ذلك أو ما استفاض ذكره من غير نكير حتى تثق به النفوس. خلوكم معنا تسمعوا شيء حلو كتير كتير عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

والكثير الكثير من الأخبار إن شاء الله تعالى ستسمعونها خلال هذه الفترة مع اقتراب شهر ربيع الأول. بتعرفوا إذاعة نداء المعرفة تحضروا شبكة برامج مهمة جدا في هذا الموسم الطيب المبارك، موسم ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وستستفيض برامجنا بذكر هذه الأمور التي تكلمت عنها منذ قليل بتوسع أكثر عن دلائل النبوة، عن بركات النبي، عن المعجزات التي جرت على يد النبي عليه الصلاة والسلام، عن أخلاقه العظيمة، عن مآثره الطيبة. فوردت روايات تفيد بأن قصر كسرى أيام الفرس ارتجف عند مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس التي كانوا يعبدونها منذ 1000 سنة، خمدت انطفأت، وغاضت بحيرة ساوة، وهذه البحيرة كانت تمخر فيها البواخر، نشفت وجفت، كانت هذه من العلامات التي أخبر عنها أنها ستحصل عند مولد النبي أو عند اقتراب مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من عادة قريش أن يطلبوا لأبنائهم مرضعات من البادية لتقوى أجسادهم وتتربى على حياة البادية، وكانوا يبعدونهم عن مكة لكونها في ذلك الزمان تمثل المدينة المدنية المترفة التي تخرج أبناء مترفين غير قادرين على تحمل المشاق والحروب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عاش في البادية، وأرضعته السيدة حليمة السعدية، وكان قد حدث لها ولزوجها نعم كثيرة أثناء مكث رسول الله عليه الصلاة والسلام معهما، ولسوف نذكر جزءا من القصة لأننا نحضر لبرنامج كبير بإذن الله تعالى عن السيدة حليمة السعدية. قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد ابن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء، أي عديمة المطر، لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، لي قمراء ومعنا شارف، والشارف هي الناقة المسنة، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا أي الناقة المسنة ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم، يعني عم تمشي على البطيء حتى هيد الأتاني ضعيفة وجعانة، فحتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فتأبى. ليش؟ إذ قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي أي لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، صدر انتلى بالحليب، فأقبل عليه الثديان سبحان الله، فشرب حتى روية، وشرب معه أخوه حتى روية، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، يعني إلى الناقة المسنة يلي ما كانت تبض بقطرة حليب، فإذا هي حافل الضرع تاعها مليان، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا
تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. فقلت والله إني لأرجو ذلك. حنكفي بعد شوي. لما وصلوا قبل ما يوصلوا لديار بني سعد شو صار معهم بالطريق؟ خلوكم أنا تتعرفوا.

إذن عم نكفي قصة أخذ السيدة حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أضيوا ليلة هانئة. نام النبي عليه الصلاة والسلام ونام ابنها ونام زوجها بعد أن شرب الحليب من تلك الناقة المسنة التي لم تكن تبض ولو بقطرة واحدة. حفل ضرعها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أطل الصباح بتقول السيدة حليمة: خرجنا وركبت أنا أتاني. هيدي الأنثى الحمار اللي كانت تمشي على البطيء على البطيء على البطيء، حتى كانوا أنه كل رفقاتها يسبقوها ويشو ماشي وراهن لأنه ماشي على البطيء على البطيء. فحتى أصبحنا فصارت تسرع، صارت تسرع الأتاني اللي معها سبقتهم، فقطعت الركب قطعتهم وتخططهم هني صاروا وراها. فقالوا لها: مهلكي يا بنت أبي ذؤيب، أنه أربعي علينا، طولي بالك علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأنا. قال: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، جدباء قاحلة ناشفة ما فيها عشب أخضر، يعني اللي بدون الخراف اللي بدها ترعى بدها تروح لمكان بعيد عن بلاد بني سعد. فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به، لما وصل النبي لأرضهن وحلت بركته الأغنام لما كانت تبعتها ترجع. قال: وقد كانت شباعا لبنا، أي كثيرة اللبن كثيرة الحليب، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم للرعاة تعول: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. جفرا يعني يأكل الطعام، خلص بطل يشرب الحليب، يكتفي بالحليب، صار بيأكل الأكل. فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل به حتى ردته إلينا. بعد سنتين رجعوا عند أمه، قالوا لها أنه نحن نخاف عليه من وباء مكة، خليه معنا. ليش؟ لأنه كان يشوف البركة، البركة من رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أن وطئت قدماه أرضهم حلت البركة وأينعت الثمار واخضرت الأرض ونبت العشب ببركة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. صار شيء أمر مهم جدا، شو هو يا ترى؟ بسببه رجعوا بعد ما اتمنوا على أمه أنه أنها ترجع لهم إياه، بعد فترة صار أمر بدهم يرجعوا ليه. ليه؟ هتعرفوا بعد شوي.

إذن أحبابي وعدناكم أن نحكيكم عن الأمر المهم يلي صار مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده عند السيدة حليمة بعد أن استعادته من أمه. حنترك هالأمر للأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى لأنه القصة مهمة جدا وحاب أنه الكل يكونوا عم يتبعوها. بدي اسمع أنه وياكم هلأ انشودة صلوا على خير الأنام بعد إذنه لزميلنا مجد مهندس الصوت لأنه هي بصوت شخص أحبه كثيرا ولأنه السيدة أخته تتواصل معنا هلأ وهي مبسوطة كتير أنه ناطرة هالمناسبة العظيمة مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بفارغ الصبر. من وجه التحية إذن مجددا لستنا هبة فرج ولمنى حسن ولفاتن ولكل اللي اتصلوا فينا وصبحونا وسمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا لنا عبارات كتير حلوة. منقول لهم تقبل الله طاعاتكم ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم إلى 12 من ربيع الأول يوم مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لنحتفل معا ونرفع الشعار معا محمد على نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

ما شاء الله عم نسمع مجموعة الأناشيد الجميلة بأصوات لطالما زادت حياتنا أنسا وفرحا بسماع مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الأنشودة مهداة إلى كل محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

احيانا بيكون الكلام حلو، النغم حلو، والمنشد سبحان الله قد ما يجيب مثل ما نحن بدنا، ولكن هالانشودة الجميلة جدا أجاد بها حبيب قلبنا الحاج فؤاد فرج، نسأل الله عز وجل أن يرزقه من أسرار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمه بنفحاته، ويكرم أهل بيته وإخوته وإخوته وأهله جميعا ببركات النبي الأعظم. أحبابي، بدنا نحيي كل أحبابنا المنشدين والإيقاعيين والإداريين في فرق المشاريع لإنشاد الدنيا، لإنشاد المديح في كل الدنيا، بدنا نوجه لهم تحية كبيرة، خاصة مع اقتراب هذه المناسبة العظيمة، لأنهم هن بيكونوا المحور، هن فرق المديح بيكونوا محور كل المناسبات والجلسات واللقاءات والمنتديات يلي حتصير بهالمناسبة العظيمة، لأنهم عم بيذكرونا أكتر وأكتر بمحبة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. نوجه لهم تحية كبيرة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا تحت لواء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بدي ودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: Nida e Marifa.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: مجوهرات أمر أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر أمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. عشية الأول من آب عيد الجيش اللبناني يطل العيد ليمثل رمزا للكرامة الوطنية وعنوانا للصمود والتضحية في حماية الوطن، ويتطلع اللبنانيون إلى مؤسستهم العسكرية ويجمعون على محورية دورها في المحافظة على السلم الأهلي وعلى الانتشار جنوبا في المناطق المحررة بعد انسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية كما نص عليه اتفاق الإطار. وقبيل جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تنعقد الأسبوع المقبل في روما في ظل تعنت إسرائيلي واضح حتى الساعة، أكد مصدر حكومي رسمي أن الحكومة اللبنانية تعول على جولة جديدة من المفاوضات في إيطاليا وتعمل بهدف نجاحها ولأن تكون النتيجة جيدة. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية رغم الدعوات الرسمية اللبنانية إلى وقف العمليات العسكرية بشكل كامل، فقد أقدمت قوات العدو صباحا على نسف وتفجير عدد من الكهوف والمنازل في محيط المنصور ومجد الزون، وكانت قوات العدو نفذت تفجيرات ضخمة جدا منتصف الليل في مناطق يحمر شقيف وأرنون وكفر تبنيت، تردد صداها بشكل هائل وغير مسبوق في مناطق الجنوب كافة، ووصلت تردداتها إلى منطقتي أقليم الخروب وخلده. وفي مرج عيون أفيد بأن التفجيرات العنيفة التي شهدتها منطقة قلعة شقيف أدت إلى تحطم زجاج عدد من نوافذ المنازل في بلدة القليعة نتيجة قوة الانفجارات، وألحقت التفجيرات أضرارا ببعض المنازل، فيما أفاد الأهالي بأن دوي الانفجارات كان شديدا رافقته موجة ارتجاج قوية هزت البلدة، بالإضافة إلى انتشار رائحة البارود في الأجواء. من جهة أخرى، مشطت قوات العدو مساء أمس أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في قضاء سور، كما استهدفت بلدة المنصوري بقذائف عدة، كما سمع صوت دبابات معادية في تلة برعشيت لجهة بلدة عيناتة في قضاء بنت جبيل، وكانت سمعت أصوات انفجارات وارتجاجات قوية في القطاع الشرقي والغربي. في المقابل، قال بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا أسفل قلعة شقيف في جنوب لبنان، وذلك ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الجيش استخدم 700 طن من المتفجرات لنسف الأنفاق في قلعة شقيف، وحذر نتنياهو وكاتس من أن أي محاولة من جانب الحزب لإلحاق الأذى بقوات الجيش الإسرائيلي ستقابل برد حازم يكبد الحزب خسائر فادحة. في إطار زياراته الخارجية، عاد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مساء أمس من أنقرة بعد زيارة رسمية لها لساعات أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات. وشدد عون خلال المحادثات على أن زيارته إلى أنقرة وزيارة التي قام بها قبل أيام رئيس الحكومة نواف سلام تعكسان الانتقال من الصداقة الراسخة بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية. وأكد رئيس عون أن لتركيا علاقات واسعة تمكنها من تأدية الدور الريادي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعرض للمعطيات المتصلة بصيغة الإطار التي تم التوصل إليها في مفاوضات واشنطن. بدوره، أعلن الرئيس التركي استعداد بلاده للمشاركة في أي قوة دولية بديلة تتولى دعم أمن لبنان واستقراره بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة. المتضررة من الحرب، وأضاف أن الدعم التركي للقوات المسلحة اللبنانية سيستمر دون انقطاع. في غضون ذلك، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبحثا خلاله بتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان وتدميره الممنهج لعشرات القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة. قضائيا، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحث وتحر ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، وذلك لتمنعه عن الحضور إلى جلسة التحقيق التي كانت مقررة معه في دعوى مصرف لبنان ضده وضد رئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا. وقرر القاضي الحاج ترك سمير حنا مقابل كفالة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، وأمهله حتى الاثنين لتسديد الكفالة نقداً. تربويا، تعقد وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مؤتمرا صحفيا قبل ظهر اليوم حول الخطة التربوية للوزارة من أجل ضمان استمرارية التعليم في لبنان العام الدراسي 2026-2027 ولمنطقة الجنوب والنبطية بصورة خاصة. حياتيا، قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس لصحيفة الديار: لا أزمة محروقات في لبنان مطلقا، والمواد متوافرة والبواخر تصل بشكل منتظم ما دام الاستيراد مستمرا بصورة طبيعية، والمشكلة الأساسية تكمن في الهلع والتخزين ومحاولات بعض المستغلين استثمار الظروف. وفي ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 42 ألف ليرة والمازوت 91 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,444,000، بنزين 98 أوكتان 2,462,000، المازوت 2,276,000، أما قارورة الغاز فمليون 157,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: ورحب بكم من جديد. أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان لها أنه وفي إطار المرحلة 27 من عملية الصاعقة، وردا على الاعتداءات الأخيرة للجيش الأمريكي على البلاد والهجوم الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم، استهدفت طائرات مسيرة هجومية تابعة للجيش حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الواقعة في الكويت. في المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أقرت عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكات دعم شركة تامهان للطيران. في سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن أمن مصر له أهمية قصوى للجمهورية الإيرانية. وقال عرقجي في منشور على إكس: تعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة، ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة إلينا. وتأتي تصريحات عرقجي عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينتي غاز بميناء دمياط المصري، ما أثار مخاوف من اتساع جبهة الحرب مع إيران، ولم تعلن أي جهة مسؤولة مسؤوليتها عن الهجوم. هذا ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غداة

في الملف الفلسطيني أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق مع الجانب الإسرائيلي برعاية الوسطاء يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة بحسب وكالة فرانس بريس. وتعد مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 من تشرين الأول، وبمقتضى خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي والمؤلفة من 20 بندا، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق نزع سلاح الحركة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة. وفي منشور على منصة تروث سوشيال أوردته سكاي نيوز، وصف ترامب التطور بأنه لحظة فارقة في تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء حرب القوات الإسرائيلية في غزة. وأوضح أن الاتفاق سينفذ على مراحل، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب بالتزامن مع عملية نزع السلاح، وستعمل قوة دولية لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 34 درجة فوق الجبال من 17 إلى 31، أما في الداخل من 20 إلى 38 درجة. الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر متوسط وارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، البقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: المائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: قول في العقيدة مع تفسيره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. فائدة اليوم: يقول الإمام الفقيه العالم الشافعي أحمد الرفاعي رضي الله عنه، المتوفى سنة 578 هجرية، وقد كان فقيها مجتهدا شافعيا حافظا زاهدا، وكان أشد الناس تواضعا في زمانه، حتى إن المشايخ في زمانه يعني الأولياء كانوا يقولون: الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا. يقول في كتاب الحكم: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، أي أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله أن يوقن أن يعتقد اعتقادا جازما بلا شك بوجود الله تعالى، وأنه لا مكان له ولا جهة. ثم لا يصف الله تبارك وتعالى بالكيف، وهو ما كان من صفات المخلوقين كالجلوس والقعود والاستقرار والجهة والمكان والتغير والصعود الحقيقي والنزول الحقيقي والانفعال والأعضاء والجوارح والكلام الذي هو حرف وصوت ولغة، وكل هذا لا يجوز على الله. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال الإمام أحمد بن حنبل وذو النون المصري رحمهما الله: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتوفنا عليها، واحشرنا عليها يا أرحم الراحمين.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها هكذا. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بنحوه.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. الخروقات الإسرائيلية مستمرة، قوات العدو فجرت صباحا كوفا ومنازل في محيط المنصور مجدل زون وتحليق مسير فوق بيروت والضاحية. مركز الجيوفيزياء: موجات أرضية ناتجة عن تفجير العدو في منطقة الشئيف يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8. الرئيس عون عرض مع حاكم مصرف لبنان شؤونا نقدية ومالية تضمن حسن انتظام المرافق العامة. بيان مشترك سعودي إيطالي شدد على حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. القاهرة تستضيف اجتماعا للوسطاء لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس بالكامل في غزة. حماس وافقت على اتفاق لنزع سلاحها مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة. الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة تحمل شحنة عسكرية متجهة إلى أوكرانيا. أخيرا الطقس المتوقع: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها الأحد وتلامس 40 درجة داخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

بشر سل يا أخي من دار بين البرايا وشهد بأن الخير من دار ميلاد أحمد.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: دق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
1: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

الموت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى خطبة الجمعة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات تحت عنوان الزنا داء خطير.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا الله رب العالمين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. لقد خلق الله الإنسان مركبا فيه غرائز وحاجات ومتطلبات يسعى المرء عادة لتحقيقها، وسخر لهذا الإنسان أشياء كثيرة لتكون عونا له في مواجهة مشقات الدنيا وظروف الحياة العصيبة. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ولكن لم يرخص ربنا تعالى للإنسان أن يتصرف بما سخره له على هواه، وكما تشتهي نفسه وتميل إليه غرائزه بلا ضوابط، بل شرع سبحانه الشريعة وبين الأحكام وأرسل أنبياءه الكرام لإرشاد الناس إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، ليسلم من اقتدى بهم في الدنيا ويفوز في الآخرة. وقد ميز الله عز وجل حياة الإنسان عن حياة البهائم بأن خلق في الإنسان نعمة العقل الذي يميز به بين الخير والشر وبين ما ينفع وما يضر، ولم يجعل ذلك في البهائم. ولذلك لم يجعل الله البهائم من أهل التكليف، وكلف الإنسان بما أوجبه عليه، فيجب عليه أن يلتزم حدود الشرع ليحيا في الدنيا حياة كريمة وينجو في الآخرة من عذاب الله. وهذا هو التوجه السليم، بخلاف من يدعو لإطلاق الرغبات والشهوات للإنسان، ولا سيما شهوات النظر المحرم والمس المحرم والجماع المحرم. إن القول بإطلاق العنان لشهوات الإنسان على ما يرى كل أحد ويميل إليه يؤدي إلى الفوضى وضياع الأنساب والنزول بالإنسان للتشبه بالبهائم، وهذا لا يرضاه لبيب ولا يدعو إلى مثله عاقل. وما الداعي إلى التحريض على ذلك طالما يمكن قضاء الحاجة بطرق سليمة مشروعة أباحها الله؟ فقد شرع ربنا الزواج وجعل لذلك أصولا وقواعد، إذا أحسن الإنسان استخدامها ولم يتعدها تم له تحقيق غايته وإشباع رغبته دون أي شذوذ أو تعد على حقوق الآخرين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فليقف مريد السلامة عند حد الشرع فيسلم في دينه ودنياه وينال مبتغاه بالطرق الصحيحة بدل أن يلهث وراء الحرام، فإنه لا خير في لذة تفضي إلى سخط رب العالمين. ومن لم يراعي الأحكام الدينية في حياته وسعى لإشباع غرائزه وإطفاء نار شهوته كيفما اتفق هوى في الحضيض وقاده إبليس إلى الوقوع في معصية الزنا، هذه الفاحشة الشنيعة. ولا شك أن الزنا هو من أخطر الفواحش وأكبر الموبقات التي تهدد المجتمعات، وما أكثر انتشاره وانتشار ما يؤدي إليه في الأرض اليوم. فكم من مجالس ومنتديات تكشف فيها العورات أمام من يحرم عليه النظر إليها، وكم من اختلاط بين الرجال والنساء يحصل فيه تضام وتلاصق محرم، وكم من مناقشات بين الذكور والإناث تتسم بالخلاعة والكلام الساقط، وكم من سهرات تنطوي على المجون والفسق. بل صارت الدعوة إلى الانحلال والتجرد من ثوب الاستقامة جهارا بلا حياء ولا خجل ولا رادع، تحصل من خلال وسائل إعلام ومقابلات وبرامج على شاشات التلفزة أو عبر وسائل التواصل الأخرى، يراد منها تقليد غيرنا وبالتالي إفساد شبابنا وشاباتنا، حتى صار كثير من الناس ينظرون إلى من يلبس ثوب العفة نظرة استهجان تنضوي تحتها اتهامات له بالتخلف وعدم مواكبة ركب الحضارة. فأي بلاء وأي مصيبة تلك التي تواجه بلادنا وأمتنا، وأي مرض ذاك الذي تفشى بين الناس اليوم؟ لقد بين الله تعالى في محكم التنزيل خطر معصية الزنا وسوء عاقبتها على الإنسان والمجتمع، حيث قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فدل الحديث على أن الكفر أكبر الذنوب، ويلي ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا. ويؤيد معنى ما جاء في الحديث القرآن الكريم، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وإنما خص النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حليلة الجار في حديثه هذا لكون الزنا بحليلة الجار أقبح، حيث يجمع الزاني بذلك بين الزنا وانتهاك حق الجوار. فتبا لمن لا يراعي الحرمات والحقوق ولا يجد من نفسه تأنيبا على هذه الجريمة ولا رادعا عنها. إن التلوث بمعصية الزنا شر مستطير وكبيرة من كبائر الإثم يأباها الشرف والمروءة، بل ويستحي فاعلها من اطلاع الناس عليه، وبالأولى أن يستحي من الله فيبتعد عنها خوفا وحياء من رب العالمين. فقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أحق أن يستحى منه من الناس. وكم جلب الزنا عارا ودمارا، وتسبب في اضطرابات وسفك دم وتفريق أسر وتشتيت أطفال وتباعد أصدقاء أو أقارب. فلذلك حرم الله تعالى هذا الذنب الشنيع في كل الشرائع، فلم يكن مباحا البتة في شريعة نبي قط من لدن أولهم أبي البشر آدم صلى الله عليه وسلم إلى خاتم النبيين محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وأمدنا الله بأمدادهم آمين. وكلهم حذر منه وبين خطورته. وحيث جعل الله تعالى في الإنسان العقل والميول والشهوات، وحيث دل العقل على وجوب اتباع الشرع، لزم التمسك بما أمر به الشرع ليترقى الإنسان بالتزام الفضائل واجتناب المهلكات من الشهوات التي تهوي بالإنسان إلى الحضيض، حتى يبلغ ما دون مرتبة البهائم أحيانا، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم. الصم البكم الذين لا يعقلون. فشبههم بالدواب لجهلهم وتركهم اتباع الشريعة التي تقود العقول السليمة إلى اتباعها. وخلاصة القول: إن الخير في التزام حدود الشرع، ورأس الحكمة مخافة الله. والحمد لله أولا وآخرا. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان. جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا عالم الغيب والشهادة، يا الله يا الله يا الله، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حسن أحوالنا وأحوال ذرياتنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وقنا شر ما نتخوف رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، والتي كانت تحت عنوان الزنا داء خطير.

نصيحة بدقيقة، ما هي النصيحة لمن يطلب جواب السؤال الديني من الانترنت عبر وسائل التواصل كالفيسبوك مثلا أو إكس أو تيك توك أو إنستغرام أو غيرها؟ الجواب أن هذا الطريق غير صحيح، أن يطلب بأن يضغط على الأزرار، لأنه لا يعرف من الذي يخرج له، إلا أن يعرف أن الذي يخرج له هو عالم ثقة من العلماء الثقات فيسمع له، يعني عرف أن هذا العالم الثقة هو الذي أجاب على هذا السؤال، وإلا فوسائل التواصل يطلع فيها نفاة التوسل المشبهة المجسمة، ويطلع فيها أدعية الصوفية الذين يقولون الله حال في كل شيء، وبعضهم يقول الله والعالم شيء واحد، ويطلع فيها دعاة الضلال وما أكثرهم لا يسع هذا الوقت القصير لذكرهم. لذلك لا يعتمد على مجرد أن تطلب بالضغط على الأزرار الجواب من هذا، كما قال بعضهم نسأل الشيخ جوجل، جوجل ليس شيخا، إلا أن تعرف أن هذا من أهل العلم الثقات فتضغط للوصول إليه لتسمع جوابه، وإلا فالتحريف كثير والانحراف عن الصواب كثير، وتكفير المسلمين بلا حق كثير ومنتشر، ونشر الضلال باسم الدين كثير. كيف تميز إن لم تتعلم عند أهل العلم الثقات؟ لا تميز ولا تعرف الحق من الباطل، لا بد أن تتعلم. كيف تتعلم؟ بالمشافهة. علمه شديد القوى الرسول، علمه جبريل، خير الخلق له معلم، والصحابة أخذوا من الرسول ثم أعطوا التابعين، والتابعون أعطوا أتباعهم، وهكذا بسلسلة متصلة إلى أن وصل هذا العلم إلينا. هكذا العلم يطلب، ليس بالنظر في الكتب لوحدك واعتمادا على رأيك وفهم نفسك، وليس بالدخول على شبكات وسائل التواصل. فهذه نصيحتي قلتها لله، وأتمنى أن تعملوا بها. بارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. للمسافرين،
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة المستمعون، نحن معكم الآن في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف على أسئلة المستمعين والمستمعات. السؤال الأول وردنا فضيلة الشيخ، وفيه يقول السائل: بعض الناس يدعون دعاء في نصف شعبان فيه: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما فامح شقاوتي وحرماني إلى آخره، فهل ورد ذلك؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قبل البدء بالأجوبة أيها الأحبة، أذكركم دائما أن تخلصوا النية عند سماع علم الدين، فأحسن ما يسمع هو علم الدين وذكر الله والقرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ونقول في الجواب عن هذا السؤال: إن هذا الدعاء لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة أنه كان يقوله، وظاهره يوهم معنى فاسدا، وهو أنه يوهم أن الداعية إذا دعا بذلك فإن الله يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من حال هذا العبد، وهذا لا يجوز، لأن المبرم المكتوب في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير، والله تعالى عالم بكل شيء وعلمه أزلي، وما علم الله كونه لا بد أن يكون، وما علم أنه لا يكون لا يكون، وما شاء الله أن يكون لا بد أن يكون، وما لم يشأ أن يكون لا يكون، وتقدير الله تعالى لا يتغير. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فدعوة الداعي كائنا من كان، لو كان من الأنبياء، لو كان من الأولياء، لو كان من الصالحين، لا تغير مشيئة الله، لكنها تفيد هذا الداعي، فإنه إن سأل المؤمن ربه شيئا لم يكن قدر له أن يناله فله ثواب الدعاء. الدعاء هو العبادة، أي الحسنات، فيه حسنات، وهذه فائدة. وقد يدفع الله تعالى عنه، أي عن هذا الداعي، بلاء بدعائه هذا، وهذه فائدة. وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا واحفظوا واكتبوا عندكم. قال: وسألته، أي سأل الله، أن لا يجعل بأسهم بينهم، أي في أمته، يعني أن لا يجعل بأس أمته فيما بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: فمنعنيها، أي لم يستجب لي، لأنه لم يشأ، ما قدر الله ذلك، ما شاء الله ذلك. وقال، أي الله في الحديث القدسي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقد قال العلماء: من اعتقد أن صفة من صفات الله تتغير فقد كفر، يعني من اعتقد أن مشيئة الله تتغير، أو علم الله يتغير، أو تقدير الله يتغير، لو قال لدعوة داع أو لغير ذلك كصدقة متصدق فقد كفر، لأنه نسب التغير إلى الله. وأقوى علامات الحدوث التغير، الله يغير ولا يتغير.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ. مستمع للبرنامج يرجو منك أن تجيبه على هذا السؤال، وهو: ما حكم من يسب الريح أو الشمس أو القمر؟
1: الله تعالى أقسم بالشمس والقمر، وأقسم بالتين والزيتون وبالبلد الأمين، فهذا معناه أنها فيها فوائد عظيمة. أقسم الله بالشمس والقمر لأنهما من الآيات الباهرة، ولما لهما من المنافع العظيمة، وورد ذكر فوائد للريح في القرآن. لذلك من سب الريح أو الشمس أو القمر على الوجه الذي ينافي ما جاء في الدين من أمرهم، يعني كأن قال خلق خسيس لا فائدة منه، فإنه يكون كافرا لأنه عارض القرآن. ولا يقال مطلق سب أحد هذه الأشياء كفر. فلو قال شخص مثلا الشمس مؤذية أو نحو ذلك فلا يكفر. أما إن قال الشمس ما فيها فائدة بالمرة خلق خسيس فهذا يكفر، إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام لا يعرف شيئا من منافعها الشرعية ولا يعرف أن الله أقسم بها، كمعرفة وقت الظهر مثلا، هذه من المنافع الشرعية، والعصر والمغرب وانتهاء وقت الفجر إذا طلعت الشمس، فهذا لا يكفر.
0: زادك الله علما فضيلة الشيخ. مستمعة كريمة تسأل هذا السؤال: ما الحكمة مما ورد في الحديث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بزيارة قبر أمه ولم يؤذن له بالاستغفار لها؟
1: الحكمة من ذلك أنه يخشى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الأشخاص الذين أمهاتهم مشركات ماتوا على الشرك فيستغفروا لهن. وكما هو معلوم لا يجوز الاستغفار لمن مات على غير الإسلام، لا يجوز أن نترحم عليه ولا أن نطلب له المغفرة. لذلك لم يؤذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لأمه. وليس معنى ذلك أن أم النبي ماتت على الكفر، لا، بل قال العلماء إن أم الرسول كانت عارفة بالله، وإن والديه صلى الله عليه وسلم ناجيان في الآخرة وحصلت لها كرامات. ويحتمل أنهما التقيا ببعض أتباع سيدنا عيسى المسلمين فتعلما منهم الإسلام.
0: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة التي وردتنا إلى البرنامج: ما الدليل على أن الشيطان كافر؟
1: الدليل على أن الشيطان كافر قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالشيطان هو الكافر من الجن. وأحب هنا أن يعلم المستمعون أنه يجب الإيمان بوجود الجن، وإني لأعجب من أناس ينتسبون إلى الإسلام وينكرون وجود الجن وقد ورد في القرآن، وينكرون وجود السحر وقد ورد في القرآن. فهؤلاء ليسوا مؤمنين، لأنهم كذبوا الشرع، كذبوا القرآن، وكذبوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن سورة اسمها سورة الجن، في أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والجن فيهم مؤمنون وفيهم صلحاء، لكنهم قلة قليلة، أي الصلحاء فيهم. فالحذر الحذر من إنكار شيء جاء في الشرع إثباته، إن كان في القرآن أو في الحديث أو أجمع المسلمون على أمره.
0: رفعك الله درجات فضيلة الشيخ. مستمع حصلت معه هذه المسألة ويتمنى عليكم الإجابة عنها، وهي أنه قال لزوجته: إن فعلت كذا فهو فراق بيننا، ولم ينوي الطلاق، فما حكم ذلك؟
1: الحكم أن المرأة إن فعلت لم تطلق، لأن هذا ليس صريحا في الطلاق، هذا ليس مثل أنت مفارقة، تلك كلمة صريحة، أو أنت طالق إن فعلت كذا، فتلك من الكلمات الصريحة في الطلاق. وهنا أحب أن أنبه إلى أن بعض الناس يعلقون طلاق زوجاتهم على حصول أمر، كأن يقول أحدهم مثلا لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، فتخرج أو تكلم هذا الشخص، ولا يلتفتون إلى أن الطلاق وقع، ثم يعاشر المرأة بالحرام دون أن يرتجعها إلى نكاحه، دون أن يرجعها. أو يكون علق طلاقها بالثلاث إذا خرجت، فتخرج ويعود إلى معاشرتها بالحرام بعد وقوع الطلاق بالثلاث لحصول الخروج المعلق عليه. ويقول بعض الجهال: بيننا أولاد وبيننا عشرة عمر، والله تعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقبل ذلك في الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعدها فإن طلقها إلى آخر الآية. فنحن نرجع إلى حكم الشرع ولا نرجع إلى كلام الناس الذين لا يبالون بالشريعة.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ. وردنا سؤال أيضا مفاده: ما معنى قوله تعالى حكاية: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟
1: هذا الكلام الوارد في هذه الآية هو على أحد الوجهين كلام يوسف عليه السلام كما قال بعض المفسرين، ومعناه لولا عصمة الله لكانك غيره. ليس المعنى أن نفسه تأمره بالسوء لأن يوسف معصوم، الأنبياء معصومون. وهو على أحد الوجهين كلام زليخة امرأة العزيز، فلا إشكال في ذلك، يعني يكون هذا الكلام من امرأة العزيز. وليعلم هنا أمر مهم جدا، انتبهوا، أن الأنبياء معصومون أي محفوظون من الكفر ومن الكبائر كلها، ومعصومون من الهم بالكبائر. فالزنا لا يحصل من نبي ولا يهم به، وسيدنا يوسف عليه السلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز. وأجود ما قيل في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أن الهم لم يحصل من يوسف لكونه رأى البرهان، أي برهان ربه، كقولك لقد قارفت لولا أن رأيتك، يعني ما فعلت لأنني رأيتك، معناه فلم أفعل. هذا يفيد النفي في لغة العرب.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ. أيضا مستمعة كريمة تسأل هذا السؤال: شخص يصلي إمام

0: كما هو معلوم لا تصح إلا جماعة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال شخص جاهل: نحن جميعا أطفال الله وعياله، زعم أنه يقولها مجازا، فما الرد عليه؟
0: الرد عليه أن مجاز التشبيه لا يجوز في حق الله، إنما في حق المخلوق، كأن يقال مثلا زيد أسد، زيد بدر، هذا يقال له مجاز التشبيه، هذا في حق المخلوق فقط. أما في حق الخالق فلا يستعمل، لأن الله تعالى قال: فلا تضربوا لله الأمثال. ونقل القرطبي عن ابن عطية في تفسير سورة البقرة أن من قال يصح نسبة البنوة إلى الله بالمعنى المجازي يكفر. لا فرق بين أن يقول نحن أبناء الله مجازا أو حقيقة. والله تعالى رد على اليهود لقولهم نحن أبناء الله، مع أنهم أرادوا المجاز ما أرادوا الحقيقة، وقولهم هذا كفر والعياذ بالله.
1: زادك الله علما. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون ندعو وندعو ولا يتحقق مطلوبنا، فماذا يقال لهم؟
0: يقال لهم: الدعاء بالخير عبادة، فيها ثواب، فيها حسنات، سواء تحقق المطلوب أو لم يتحقق، وليس شرطا أنه إن دعا الشخص لابد أن يتحقق مطلوبه، لا، بل نقول إذا وافق دعاء العبد مشيئة الله تعالى بالاستجابة استجيب له، وإلا فلا. فإن قيل: فإذا ما معنى قوله تعالى ادعوني أستجب لكم؟ فالجواب أن معناه عبدوني أثبكم، أطيعوني أثبكم، أي أعطيكم الثواب الحسنات. وأحب هنا أيها الأحبة أن تعلموا أن من أقوى أسباب استجابة الدعاء صحة العقيدة وحسن النية وطيب المأكل والملبس، أي أن يكون حلالا، فلا يقول الشخص دعوت فلم يستجب لي، بل يرجع إلى نفسه ويقول: ما العلة في؟ ما الخلل عندي؟ يقول في نفسي خلل، وليصلح نفسه وليخلص النية لله تبارك وتعالى.
1: طيب الله عيشك فضيلة الشيخ. مستمع يسأل هذا السؤال: بالنسبة لصلاة التهجد، هل ورد فيها كم ركعة وماذا يقول في النية؟ وهل يقال لها صلاة الليل؟
0: لم يرد تخصيص عدد معين لقيام الليل، فقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وهذا دليل على أن صلاة الليل لا تتقيد بعدد معين في رمضان وفي غير رمضان. وهذا رد على بعض الذين يزعمون أنه يحرم القيام بأكثر من 20 ركعة إن كان في رمضان أو في غير رمضان. والتهجد هو الصلاة التي تكون بالليل بعد النوم وقبل الفجر، أو بالليل قبل الفجر بدون أن يسبقها نوم، يعني يحيي الليل كله مثلا. هذا لمن كان لا ينام الليل كله. والذي يريد هذه الصلاة يقول: أصلي لله تعالى ركعتين أو أكثر. فإن كانت في هذا الوقت فهي من صلاة الليل، ويقال لها التهجد أيضا.
1: سددك الله فضيلة الشيخ. السؤال الأخير في هذه الحلقة فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا كان يصلي السنة أو الفريضة وردد وراء المؤذن ضمن الصلاة؟
0: يقول الفقهاء: لا يسن للمصلي أن يردد خلف المؤذن الأذان، بل إن قال خلف المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإن صلاته تفسد بذلك، لأنه في خطاب ينادي الناس، وفي خطاب في معنى الخطاب. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: سددك الله فضيلة الشيخ. والآن أحباءنا نترككم مع النصيحة التي سيلقيها علينا فضيلته ككل ختام حلقة.
0: ورد أيها الأحبة في الشرع حث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد.

0: كما ورد الحث على المبادرة إلى الخيرات، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فينبغي أيها الأحبة بالمؤمن أن لا يفوت فرص فعل الخير إذا سنحت له، وأن ينتهز فرصة حياته قبل موته، وصحته قبل مرضه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله، ليعمل أيها الأحبة كل واحد منا ما استطاع من الطاعات، وليستعمل المال الذي في يده في وجوه الخير. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من أعطانا مثالا عظيما للإقدام على الخير بلا تباطؤ بلا توان. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. هذا، وإني أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين العاملين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بعد إجابة فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف على أسئلتكم ونصيحته المهمة، نتمنى ألا تنسونا وإياه من كريم دعواتكم، لا سيما عقب الصلوات. وإلى لقاء قريب مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.
2: كم ركعة؟

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01 656 118. وإذا بدك في الخليوة 03 793 911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03 09 24 72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
4: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
3: 01 64 94 350 417.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح، برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.
9: رجعنا.
10: محطة اقتصادية.
11: أهلا بكم في محطة اقتصادية. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم مسعاد الأوضاع النقدية والمالية، وتم تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة. قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس للديار: لا أزمة محروقات في لبنان مطلقا، والمواد متوافرة والبواخر تصل بشكل منتظم ما دام الاستيراد مستمرا بصورة طبيعية، والمشكلة الأساسية تكمن في الهلع والتخزين ومحاولات بعض المستغلين استثمار الظروف. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 42 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 91 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,444,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,462,000 ليرة، صفيحة المازوت 2,276,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,157,000 ليرة لبنانية. تراجعت أسعار النفط اليوم مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، على الرغم من عدم تحقيق تقدم يذكر في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بحسب وكالة رويترز. وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر أيلول المقبل بنسبة 1.94% إلى 87.30 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط للشهر نفسه بنسبة 2.17% إلى 81.78 دولارا للبرميل بحسب ما أظهرته التداولات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: محطة اقتصادية.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، أصالة وحداثة.
1: نداء المعرفة.
2: Ensure your child's safety at AICP schools.
3: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122

0: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. عشية الأول من آب عيد الجيش اللبناني يطل العيد ليمثل رمزا للكرامة الوطنية وعنوانا للصمود والتضحية في حماية الوطن، ويتطلع اللبنانيون إلى مؤسستهم العسكرية ويجمعون على محورية دورها في المحافظة على السلم الأهلي وعلى الانتشار جنوبا في المناطق المحررة بعد انسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية كما نص عليه اتفاق الإطار. وقد هنأت شخصيات سياسية قيادة الجيش اللبناني وضباطه ورتباء وأفراده بمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية، مشيدة بدورها في حماية الوطن وصون السيادة وترسيخ الأمن والاستقرار، ومؤكدة أهمية دعم الجيش وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية. وفي السياق قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بمناسبة عيد الجيش 81 إن شهداء المؤسسة العسكرية هم رمز حي للوفاء والفداء، وشدد على التزام الدولة برعاية عائلاتهم معتبرا أن الجيش هو الضمانة الأساسية لوحدة اللبنانيين. بدوره قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إن الجيش اللبناني ركيزة الدولة وحارس سيادتها والضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون، وأضاف يقول في عيده نعول على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب وترسيخ الأمن والاستقرار، وختم كل التحية لجيش لبنان جيش الوطن. إلى ذلك قام قائد الجيش عماد رودولف هيكل بزيارة إلى زوطر الغربية في جنوب لبنان، وتأتي الزيارة تزامنا مع بدء تنفيذ المناطق التجريبية وعشية عيد الجيش. من جهته وجه النائب الدكتور عدنان طرابلسي تحية لقيادة الجيش اللبناني وضباطه ورتبائه وأفراده بمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية الوطنية التي يلتف حولها اللبنانيون بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، وقال أؤكد على أهمية دعم جيشنا الوطني وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية، وأشيد بدوره في حماية الوطن وترسيخ السلم الأهلي وتثبيت الأمن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي لبنان. وقبيل جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تنعقد الأسبوع المقبل في روما، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، فقد أقدمت قوات العدو صباحا على نسف وتفجير عدد من الكهوف والمنازل في محيط المنصوري ومجدل زون، هذا واستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة طلوسة، كما ألقت مسيرات معادية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وكان العدو الإسرائيلي ارتكب واحدة من أضخم عمليات التفجير الممنهجة والإجرامية، فعند منتصف الليل هز مناطق الجنوب دوي في تفجير غير مسبوق نفذه العدو في المنطقة الواقعة بين قلعة الشقيف والأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وتسبب بارتجاجات هائلة وأصوات سمعت حتى منطقتي إقليم الخروب وخلدة، وأثارت أجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين. وقد أفاد مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على منصة أكس بأنه سجلت على كل محطاته الزلزالية موجات أرضية ناتجة عن التفجير، والذي يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8 على مقياس ريختر. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، وقال إن الأولوية هي لرفع الأنقاض وفتح الطرقات وتأمين البيوت الجاهزة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء. في الإطار المالي، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع حاكم مصرف لبنان الأوضاع النقدية والمالية، وتم تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة. ماليا أيضا، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عرضت مع الرئيس عون التقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية ولاسيما إطلاق منصة دولتي إلى جانب عدد من مبادرات الإصلاح، كما بحثنا في مشروع قرض البنك الدولي لدعم التحول الرقمي المحال إلى مجلس النواب لما له من دور في تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية. حياتيا. قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني: نشكل حاليا لجنة لإعداد اتفاقية نقل جوي بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية مع وزارة النقل الأمريكية، واللجنة ستزور واشنطن في الأسابيع المقبلة. حياتيا أيضا: تفقد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضو المجلس لؤي الحاج شحادي وشرب الخليل صباح اليوم أعمال استكمال تركيب جهاز سكانر المتطور في مركز جمارك المصنع الحدودي مع سوريا الذي تم تركيبه حديثا. وقد أجرى خليل اتصالا بوزير المال ياسين جابر أطلعه في خلاله على سير العمل وعلى موعد جهوز أعمال التركيب وموعد وضع الجهاز في الخدمة الفعلية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 42,000 والمازوت 91,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,444,000، بنزين 98 أوكتان 2,462,000، المازوت 2,276,000، أما قارورة الغاز فمليون ومية وسبعة وخمسين ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
0: أرحب بكم من جديد
8: تواصل القوات المسلحة الإيرانية استهداف القواعد والمواقع الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي في الكويت وفي عموم المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية المتواصلة. وقد أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أنه وفي إطار المرحلة 27 من عملية الصاعقة كما قالت، وردا على الاعتداءات الأخيرة للجيش الأمريكي على البلاد والهجوم الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم، استهدفت طائرات مسيرة هجومية تابعة للجيش حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الواقعة في الكويت. واليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث. وفي حين حذر بأن التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد، أكد الاستمرار في إقرار الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وقال ندافع عن مصالح الشعب الإيراني. هذا وشدد على أن مضيق هرمز مغلق ولا يمكن عبور أي سفن منه إلا بعد التنسيق مع قواتنا البحرية، مشيرا إلى أن اعتداءات القيادة المركزية الأمريكية باستمرار الملاحة بهرمز دون عوائق وتحت مراقبتها كاذبة. في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة أمنت مصادر بديلة لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة عقب تعرض سفينتي غاز لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستضمن استمرار إمدادات الطاقة وعدم تأثر احتياجات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء بالحادثة. في الملف الفلسطيني، تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة اجتماع رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة يضم وسطاء من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة وقطر وتركيا. ويهدف هذا اللقاء المرتقب إلى وضع آليات تنفيذية واضحة وميدانية للاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مع التركيز على إلزام كافة الأطراف المعنية بالمحددات التي جرى التوافق عليها دوليا. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى في قطاع غزة بصورة كاملة. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو خضوع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة. في الملف السوري، توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 آليات من نوع هامر في قرية رسم سند الواقعة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك في سياق استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل مناطق من المحافظة والتي تشهد بين الحين والآخر عمليات توغل ودوريات عسكرية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تخدم قوات كييف وتدمير سفينة شحن كانت تنقل حمولة عسكرية جنوب ميناء أوديسا بحسب روسيا اليوم. عبر آلاف المهاجرين ليلة الخميس الجمعة الحدود بين المغرب وسبتة الإسباني، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في الشرطة الإسبانية مشيرا إلى تعذر إحصاء العدد الفعلي. وأشار المصدر إلى أن ما مجموعه 18 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة الإسباني، لافتا إلى تدفق الأشخاص كان مستمرا طوال الليل. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. تنشط الرياح مساء جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 33، أما في الداخل من 21 درجة إلى 40. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الأعزاء، أهلا بكم من جديد. من نداء المعرفة برحب فيكم وبدعيكم أحبابي ترافقونا بحلقة مميزة نتعرف فيها على هواية مميزة وممتعة، هي هواية الكروشيه ولمساته الفنية. فإذا أحبابنا بتمنى تتابعونا وبتمنى تشاركونا عبر أثير نداء المعرفة وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب. فاليوم حتشاركوا معنا عبر قناتنا على اليوتيوب فقط، لأنه عنا ضيف

0: ضيفتنا اليوم سارة سلام المتخصصة بفن الكروشيه بلمساته الفنية حتعرفنا عليه اليوم. بس سؤالي لإلكم لتشاركوا على اليوتيوب هو شو فينا نعمل من خلال صنارة وخيط، ومين عندكم بالعيلة بيشتغل بالكروشيه؟ اكتبوا اسمكم وعمركم والجواب. إذن أحبابي صار فيكم تشاركوا معنا، لأنه معنا هديتين لليوم، معنا هديتين قرطاسية مميزة تقدمة فلير من مكتبة أليلات محمد أليلات الكولا، وعنا هديتين تقدمة الإذاعة، وعنا هديتين تقدمة سارة كروشي. فإذا صار فيكم تبلشوا رسائلكم على قناتنا على اليوتيوب. سؤالنا لليوم شو فينا نعمل من خلال صنارة وخيط، وهل عندكم بالعيلة حدا بيشتغل بالكروشيه؟ اكتبوا اسمكم وعمركم ومن أي منطقة عم تحكوا. وهلأ صار فينا نبلش كمان مع ضيفتنا سارة سلام. أهلا وسهلا فيك سارة.
1: أهلا فيك ريما.
0: سارة، الكروشيه مش بس يعني جداتنا اللي كانوا هن بيحطوا عينة النظر، بس هن اللي بيشتغلوا الكروشيه، صاروا كمان في جمهور كبير أعمار جديدة، ما هي؟
1: صحيح صحيح.
0: طيب عارفينا بالأول عن حالك.
1: أول شيء اسمي سارة، سارة سلام. أنا عندي محل خيوط ولوازم حياكة وأكسسوارات جزادين، اختصاصي يعني بالحياكة إن كان كروشيه أو تريكو.
0: يعني أكيد بلشت المايك القصة بهواية، بعدين أكيد. كيف انتهت؟
1: انتهت ببزنس،
0: ببزنس كبير إن شاء الله بنحكي عنه اليوم كمان
1: إن شاء الله.
0: طيب سارة، من أي عمر بلشتي هالهواية؟ مين نمالكيها وشجعك؟
1: هلأ مثل أي أم دايما بتحب تعلم بنتها أشياء تستفيد منها، فكانت والدتي بلشت تعلمني كيف أحمل الصنارة من عمر 8 سنين.
0: 8 سنين يعني نعم. كتير صغيرة. يعني هلأ بنت عمرها 8 سنين تكون قاعدة على التليفون بالغالب.
1: صح، أيامنا ما كان في هذه السوشيال ميديا والتليفونات. صحيح. فكنا نتصلى بهدول القصص. يعني كل شيء أشغال يدوية كانوا يعلمونا إياها أهلنا، ومن ضمنهم الكروشي.
0: من ضمنهم الكروشي. طيب ما شاء الله خبرة طويلة، خبرة طويلة، سنين طويلة. تعبتي فيها ولا يعني فيها تعب ولا
1: فيها متعة؟
0: فيها متعة أكثر من تعب.
1: صحيح.
0: وكل شيء فيه تعب،
1: كله فيه تعب أكيد، ما بنوصل لشيء بدون ما نتعب يعني.
0: صحيح. اللي بده يوصل لهدفه بده يتعب له.
1: بالضبط.
0: بس فيها المتعة مثل ما بتقولي،
1: لأنه عم بعمل شيء بحبه.
0: طيب شو بيعني لك فن الكروشيه من بعد هالخبرة الطويلة ما شاء الله؟
1: بصراحة هو بالنسبة لإلي صار مش بس كمتعة، حتى أنه أنا بيهدي لي أعصابي، يعني بستمتع أنا عم بشتغل فيه، بحس حالي ريلاكس. وبعدين في
0: تحسي حالك فصلتي عن
1: صح
0: عن كل شيء حواليك،
1: كل شيء مشاكل، كل شيء ضغوطات اجتماعية ونفسية نحن عم نمرق فيها. بتعرفي نحن بلبنان ما عايشين عيشة عادية مثل باقي الدول.
0: صحيح.
1: ايه عنا كتير أزمات، فهيدا الشيء اللي بيخليني أفصل عن هيدي المشاكل.
0: حلو، لكن مثل ما عم تقولي هو متعة، هو راحة نفسية. حنحكي كمان عن فوائده النفسية والذهنية كمان خلال الحلقة. بناخد بريك قصير.
2: هذا البرنامج برعاية سارة كروشيه، الطريق الجديدة قرب ثانوية الثقافة الإسلامية. للتواصل 81 95 58 95. سارة كروشيه.
0: بتمنى منكم أحبابي اللي بده يبعث رسالة ويكتب اسمه بس يكتب قدي العمر، لأنه هيدا البرنامج مخصص للأولاد الصغار والأكبر، يعني أصغر أكبر شوي أكبر شوي، هيدا الجيل اللي حابينه أنه يبعد شوي عن التليفون. صحيح. وعن السوشيال ميديا، ومننا نرجع فكرة الأشغال اليدوية شيء ينعمل بالإيد. وإن شاء الله كمان بهاليومين حتشوفوا ريبورتاج خاص مع سارة بمكان شغلها، وشو فينا نعمل من الكروشيه بالتفصيل إن شاء الله. بس ما تنسوا تكتبوا اسم الولد اللي حيشارك وعمره ومن أي منطقة عم تحكونا. سارة حأرجع لك هلأ لزمان كتير.
1: أوكي.
0: شو هي أول قطعة عملتيها من الكروشيه؟
1: اللي هي أسهل شيء الشال.
0: الشال
1: وكان سادة يعني ما في غرز كتير، هي غرزة واحدة
0: كانت. غرزة واحدة كان صحيح. عبارة عن قطبة واحدة بتمشي فيها لمسافة معينة بالعرض،
1: صح، ومضلي بكفي فيها لتصير بحجم الشال.
0: بس قد بيعني لك هالشال؟
1: كتير
0: كتير،
1: ضل عندي فترة طويلة.
0: بقى عندك فترة صحيح. طويلة، حلو. طيب كيف تطورت هالهواية لحتى صارت بزنس؟
1: هلأ تطورت هيدي الهواية بسبب أول شيء والدتي هي كانت معلمة مدرسة لمدة 30 سنة بالدومين تعليمي. سبحان الله بابا رحمه الله مرض بفترة معينة فاضطرت أنه تترك التعليم، وما كنا حابينها تقعد بلا شيء، خفنا عليها أنه تتعب نفسيتها، خاصة أنها إنسانة منتجة.
0: تحياتنا لإلها مدام سوسن سلام،
1: صحيح.
0: خبرة طويلة بالتعليم وبالكروشيه كمان،
1: صحيح. فكانت فكرة أختي أنه شافت أنه ماما هي والأشغال اليدوية، يعني صار عندها عمر بالأشغال اليدوية مرافقة مع التعليم، فاقترحت أنه نفتح لها محل. فقامت بهذا الشيء، عملت الريسيرش تاعها، عرفت من الموزعين البضاعة وهذه القصص، وفتحت لها المحل. ومن هون
0: من وقت انطلقت الفكرة،
1: انطلقنا بهالفكرة. يعني كنا عم نساعدها نحن، يعني اكتسبنا خبرة فيها للموضوع شوي شوي بسبب وجودنا مع والدنا. ومن بعدها هي قررت أنه تترك هذا الشيء لأنها تعبت صحيا، وأنا استلمت من بعدها.
0: ما شاء الله، وبعدنا مستمرين لهلا،
1: الحمد لله،
0: وناويين نكمل ان شاء
1: أكيد
0: الله.
1: اكيد انا كتير حبيتها لهالمصلحه، وحسيت يعني بتشبهني حسيتها.
0: انا بتمنى هلا البنات اللي عم يحضرونا، وبتمنى ستات البيوت كمان، يعني ياخذوا فكره اذا رايحه بالهم هوايه الكروشيه يبلشوا يحضرونا ويتابعونا معك انت اليوم، لانه عندك كلام حلو كتير وتشجيعي.
1: صح.
0: كمان
1: صحيح.
0: نعم. طيب ساره، شو اكثر شيء بيطلبوه منك عاده؟
1: هلأ بهذا الموسم الشنط الجزادين.
0: الجزادين نعم. من الكروشي.
1: نعم، هلأ موسم صيفية وفي معارض كتير، فأكتر شيء عم بيطلبوه منا الجزادين.
0: طيب أنا شايفة معك جزادين اليوم، حابة تفرجينا إياهون
1: هيدا الموديل،
0: كمان الجيلال اللي لابستيه أكيد من شغل إيدي.
1: كله شغلي، هيدي شغلي أنا، حتى الأكسسوار نحنا منبيعه بقلب المحل، موجود يعني متوفر عنا بالمحل مع كل غراضه.
0: يعني في اكسسوارات للمحل منعوزون للجزادين.
1: طبعا طبعا، كل توابع الجزدان بتلاقيه بالمحل.
0: حلو، كمان بالريبورتاج حنشوف كل هالشيء إن شاء الله. طيب الجيلال اللي لابستيه قد بتاخد وقت؟
1: هلأ على حسب قديش الواحد متفرغ. هلا الصبايا يعني ما عندهم شيء هلا بالصيفيه، خلال 3 ايام بيكونوا مخلصينه.
0: خلال 3 ايام اذا ركوا.
1: اذا ركوا اكيد،
0: وكان عندهم صبر وتركيز.
1: صح صحيح،
0: تخلص بثلاث ايام.
1: ما هي بتصير مثل الادمان.
0: مثل الادمان.
1: مجرد ما حملت السناره وبلشت بالقطعه وبلش يبين شوي شكلها، ما بتعودي فيك توقفي لحتى لا تخلص تشوفي كيف بدها تطلع.
0: طيب انا هلا شايفه شيء غير الجزدان كمان. صحيح. شايفه ورد.
1: صح،
0: من الكروشيه.
1: صحيح،
0: خلينا نشوفهم.
1: تفضلي ريما،
0: خليهم معك إذا بديك.
1: أوكي.
0: ورد على أنواعه كمان.
1: أي صحيح، وفي كمان بعد موديلات تانية، يعني في كتير موديلات هلأ، هدول كمان كتير دارجين.
0: حلو.
1: كتير عم ينطلبوا.
0: صعب شغل الورد؟
1: لا أبدا، هلأ طالما تعلمت الغرز الأساسية وقدرت تتحكمي بالسنارة فيك تعملي كل القطع، يعني ما بس الورد، حتى ملابس، حتى أي شيء، صار فيك تعملي كل شيء.
0: يعني صار فينا نعمل بوكيه من ورد ونقدمها.
1: بالضبط بالضبط،
0: خلافا عن العادي.
1: الورد الطبيعي عم بيدبل ويروح، هذا بيضله ذكرى،
0: بيبقى ذكرى.
1: صحيح،
0: مذكرين انه هيدا شغل ايد انعمل،
1: وبيعطي هيك قيمة نفسية أكتر، لأنه الشخص اللي عم بيقدم لك اياها اشتغلها لإلك.
0: لإلك. أيه. صحيح. طيب شو هو أسهل قطعة ممكن يعملها واحد مبتدئ وأسهل قطبة؟
1: يعني مثل ما ذكرت، اللي أنا بلشت فيه هو الشال.
0: الشال
1: أسهل شيء لأنه بتمشي فيه جاليس وبغرزة واحدة.
0: أنا بتذكر كمان الدويرات اللي بيعملوها، اللي بحطوها تحت الصحن تحت الكباية،
1: بس بدها ديتيلز أكتر من الشال. هاي
0: فيها شغل أكتر من الشال. الشال أسهل،
1: التزايد اللي فيها بده يفهموا يلي عم يشتغلوا.
0: طيب أحبابنا، أنا بذكركم تتابعونا اليوم، وبذكركم تجاوبوا على السؤال شو فينا نعمل من خلال سنارة الخيط وخيط، شو عندكم فكرة، ومين عندكم بالعيلة بيشتغل بالكروشيه، اكتبوا اسمكم عمركم من أي منطقة عم تحكوا.
2: هذه هذا البرنامج برعاية سارة كروشيه، الطريق الجديدة قرب ثانوية الثقافة الإسلامية. للتواصل 81 95 58 95.

0: أحبابنا تحية لكل اللي عم بيتابعونا على اليوتيوب وبلشوا يبعثوا رسائلهم. تحية لندى بدر اللي بتقول عمرها 50 سنة وبتشتغل كنزات وتياب وجزادين. عبد الرحمن هدلة بيقول تيتا رحمها الله كانت تعمل تياب لبابا من الكروشي قدي حلو. مجد فتوح عمره 5 سنين بيقول منعمل غطى لإبريق المي لإبريق المي. تيتا وتيتا بتعمل الكروشي. تحية لتيتا كمان. آية الجمال عمره 16 سنة بتشتغل بالكروشي وبتعمل جزادين حلو. جوري غلييني 11 سنة بس ما قالت شو بتعمل بالكروشي. طيب خليكن عم تبعتولنا عم بيقولوا فينا نعمل كالكول صح. للبيبي هذا كان كتير مشهور انه بيعملوا دارج
1: وبعده دارج لهلا.
0: ومريم بكر 9 سنين وخبره بالكروشي
1: كتير حلو برافو عليها.
0: ادم الاحمد 7 سنين من خلده بنعمل كنزه وورد وجزدان
1: برافو.
0: فينا نعمل كمان عم بيقولوا جزدان بورتوكلي صح. شو رايك بالبورتوكلي هيك عم تقول
1: هلا كمان كتير ترند البورتوكلي
0: البورتوكلي ترند
1: نعم وعم بينعمل فيها الفروت كل الاشكال الفروت
0: حلو
1: وانواعه
0: وفي اقبال على هالاشياء
1: كثير جدا جدا في اقبال.
0: طيب انا هلا شايفه صار في على الطاوله الوان كثير
1: صح. صار في خيوط هلا بدي شوي اشرح لكم عنهم. مثلا عنا خيوط شتويه مثل هول هول خيوط شتوي
0: سميك.
1: صح هيدا مخمل
0: مخمل ناعم كثير
1: كثير ناعم هيدا كثير حلو للجاكيتات وبيدفي كثير وبينعمل منه حرامات وهيدا اللي يقص انه يحمل سناره بيشتغله بالايد ما بحاجه ابدا
0: غريب كمان
1: هيدا ما بحاجه ابدا لسناره هيدا
0: كيف بيشتغلوا بالايد
1: هو جاي حلق حلق بيتدخل حلقه بقلب حلقه
0: يعني بالصابع بصابعنا بيشتغل
1: صحيح بس بالصابع
0: حلوة.
1: في منه السادة وفي منه المونس
0: موج
1: ملون حلو. كتير حلو
0: شو بينعمل منه هيدا قلتي؟
1: بينعمل منه حرمات بينعمل منه جاكتات بينعمل منه شالات بينعمل كل شيء بينعمل
0: طيب شو عنا بعد
1: هلأ عنا الخيوط الصيفية اللي بتجي قطن
0: قطن رفيع
1: قطن رفيع هيدا للصيف ملابس وهلأ دارج كتير اللي فيه بايات ما بعرف اذا مبين على الكاميرا هيدا بقلبه بايات كتير ترند هيدا السنة
0: مثل الخرز الرفيع
1: صحيح عم بيعملوا فيه برانيت للصيف كتير حلوة
0: طيب في شيء هون غريب شوي
1: صح هيدا خيط التيشيرت
0: من مد الخيط شوي لحتى يبين أكتر
1: هو عبارة عن قماش
0: قطن
1: في قطن وفي بوليستر بيجي نوعين هيدا بينعمل فيه الحقائب مثل الحقيبة اللي ورجيتكن ياه هي الجزدان هيدا الزهر اللي كنت مرجيتكن ياه هيدا معمول فيه بهيدا الخيط
0: بهيدا الخيط
1: صحيح
0: أيوة. طيب شو عنا كمان في هون شي موج ملون كتير حلو
1: هون عنا شي ملون عنا مش بس سادة الحلو بالموضة الجديدة عم بتجي أشياء مونسة حتى كومبينيشن الألوان عم بتكون كتير حلوة
0: بس هيدا إذا نعمل بيطلع شي حلو كتير أنا
1: بيطلع
0: بتخيل
1: كتير مرتب
0: طيب معلش الجيلة اللي أنت اللي بستيها أنت مدخلي الألوان
1: لا هي جاي موجة
0: فيها الألوان
1: بالضبط
0: تطلع لحالها مقلمة من دون ما ندخل لحنا لون تاني
1: بيوفر عليك تقصي خيطان وتعد تربطي خيطان
0: صحيح
1: لأنه بيزعج صحيح. بعدين تخبي الخيط بقلب الغرز
0: طب سارة فرجينا شو مخبيتي لنا بعد شو رأيك
1: أوكي
0: في عنا هون شيء كتير كتير حلو مميز
1: كتير حلو هيدا كان وبعده كتير ترند هيدا الحرام
0: خبرينا عنه
1: هيدا بيجي دائري حواليه الورد
0: فينا نعتبره شرشف طاولة
1: ممكن شرشف طاولة أو ديكور للكنباية الحلو فيه أنه بس ما بديك تضبيه بتمسكيه من السنتر وبيطلع عندك بوكي ورد
0: مثل بوكيت الورد
1: صحيح
0: كأنك حاملي بوكيت الورد ما فرقت
1: وعم
0: يعني
1: وعم بيعملوا منه شالات للصيف بتجي هيك نص برم كمان إذا حبيت تشيله بتحمله هيك كأنه حاملة بوكي
0: حلو حلو كتير حلو هنتفرج بعد على أشياء أكتر وأكتر وصراحة اللي بيفوت على محلك بيتمتع بمنظر الكباكيب بيحتار وين بده يطلع بالكبكوب ولا بالأكسسوار ولا بالموديلات اللي عارضتيها خبرينا هلأ عن الدورات التعليمية لتعليم الكروشيه
1: هلأ بلشت سلسلة من الدورات التعليمية بسبب هن طلبوا مني زبوناتي هيدا الشيء ويعني بإصرار يعني بدهم يحطوا بناتهم يتعلموا
0: صار الوقت
1: خاصة هلأ بالصيف يعني ما في شيء عم يلهيون، عم بيضلون على التليفونات، الأهل عم ينزعجوا من هذا الموضوع، عم بيخافوا عليهم. على القليل على القليل يعني إذا بدهم يستعملوا يصيروا التليفونات يستعملوها بشي مفيد،
0: بشي مفيد.
1: نعم توتوريالز مليانة على اليوتيوب بالكروشي، فيهم يعملوا الموديلات اللي بدهم إياها، في كتير فيديوهات.
0: وفي عندك إقبال بالتعليم
1: أي بالكروشي؟ نعم فعلا يعني
0: أي الأعمار؟
1: من ابتداء من 12 سنة وعندك للسبعين حتى.
0: في عندك هيك تلاميذ؟
1: صحيح.
0: طيب هل هي بس لفئة البنات؟
1: لا ما أنا محصورة بفئة البنات بس، عندي كتير شباب وشباب صغار كمان من عمر 12 سنة عم يشتروا خيوط ويشتغلوا شغل كتير حلو.
0: يعني في إقبال من الشباب
1: فعلا، وأنا هذا اللي فاجأني يعني بالعكس، مش فاجأني بشكل سلبي، فاجأني بشكل إيجابي، كتير انبسطت فيهم.
0: حلو.
1: أنه عم بيعملوا شيء مفيد وعم بيطلع معه النتيجة كتير حلوة، يعني عم بتفاجأ من الأشياء اللي عم بيشتغلوها.
0: حلو.
1: ايه شيء رائع عم بيطلع معهم.
0: تحسيون يعني حابين يستمروا، حابين ينجزوا شيء.
1: في ناس بلشوا يفتحوا صفحات.
0: يعني هالشيء عطاهم
1: حتى باعمار صغيره، يعني بلشوا بزنس لهم عم بيطلعوا مصروف زياده عن اللي بيعطوه اياهم اهلهم.
0: حلو. يا ريت كل شبابنا هيك بيفكروا بشيء ينمي لهم ذهنهم، يبعدهم شوي عن السوشيال ميديا والقعده الطويله اللي بتعطيهم الكسل.
1: 100%. الفرق بين انك تحضري السوشيال ميديا بدون فايده وتحضريه
0: صحيح
1: لتعملي شيء بينما الدماغ
0: انا مشان هيك حابه حتى الاهالي يحضرونا اليوم، وحتى الشباب يحضرونا. صحيح. وحتى يشاركوا معنا على اليوتيوب كمان لنشوف. جوري هنيدا بتعمل فينا نعمل شراشف للطاوله.
1: صحيح. والشراشف الطاوله هالايام ما بقى مثل ايام زمان، صارت مختلفه.
0: صحيح صحيح.
1: صارت عصرية أكثر.
0: صارت عصرية أكثر، يعني الموضة اختلفت من زمان.
1: طبعا
0: ما بقى مقتصر على الكالكول وتياب البيبي.
1: لا حتى تياب البيبي والكالكول صار بطريقة عصرية.
0: حلو. طيب كمان حناخد بريك كتير قصير.
1: أوكي.
0: مع كمال ونرجع منكمل دردشتنا مع سارة.

هذا البرنامج برعاية سارة كروشيه، الطريق الجديدة قرب ثانوية الثقافة الإسلامية. للتواصل 81 95 58 95.

0: Havayan şişare. رجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا اللي عم بتتابعونا على قناتنا على اليوتيوب. صراحة يا سلام حابين لك رشي،
1: مبين
0: من الرسائل اللي عم تنبعت كتير. أنا مبسوطة فيكم، بذكركم معنا هديتين لليوم، تقدمت سارة كروشي وتقدمت الإذاعة وتقدمت قرطاسية من فلير من مكتبة قليلات من محمد قليلات، المكتبة اللي موجودة على الكل اللي دايما بتدعمنا بأشياء حلوة ومرتبة. طيب سلام، بدنا شي هلأ عيانيا نشوفه، شو أوكي. رأيك؟
1: أول شي بدي ورجيك الاختلاف أنواع السنانير. كل سنارة إلى قياس، خلينا نورجيهم للمشاهدين. كل سنارة إلى قياس مختلف،
0: في ولا... شي رفيع في شي رفيع أتخن.
1: في شي أتخن، وهيدا الشي بسبب اختلاف أحجام وسماكة الخيوط.
0: الخيوط حسب
1: أوكي
0: الخيوط.
1: لكل خيط له سنارة خاصة فيه. يعني ما فينا نستعمل أي سنارة لأي خيط.
0: طيب نحن حابين نشوف اللي بدون سنارة لأنه شغل بيلنا.
1: أوكي، ما بعرف إذا حيبين على الكاميرا.
0: بيبين.
1: أوكي. هلأ نحنا هيدا جاي حلق حلق حلق.
0: مزبوط.
1: سو نحنا بدنا ندخل حلقة بقلب حلقة. يعني أي. نحنا بناخد القياس اللي بدنا نعمله بهيدي الطريقة.
0: شو اسمه هيدا الخيط؟
1: هيدا خيط البافي. من ماركة أليز.
0: أوكي.
1: هيدا الخيط خاص بهيدي الماركة. يعني غير ماركات يعني بيكون تقليدهم.
0: تقليد.
1: هن اختصوا بهيدا الخيط،
0: لكن احفظوا اسمه.
1: أي.
0: وخلينا نشوف بس كبداية، يعني
1: كبداية نحن حنبلش ندخل حلقة بقلب حلقة ليخلص السطر كلياته.
0: ليخلص السطر.
1: نعم،
0: بدنا نرجع نعيد نفس
1: وبدنا
0: الشيء.
1: نرجع نعمل الرجعة، يعني نحن هلأ عملنا هول روحة، بدنا نرجع منبرمه هيك لهيدا الجهة ونرجع مندخل الخيط
0: نفس الطريقة. يعني
1: نفس الطريقة رجع
0: منفوت حلقة بحلقة
1: حلقة بحلقة
0: تكمش
1: وبيكمش وبيصير عنا مثل حرام بهاي الطريقة. لاحظتي صار في عنا.
0: أنا بقول هلأ اللي عم يسمعنا على الراديو كمان في يفتح اليوتيوب ويشوف الطريقة.
1: صح.
0: كيف
1: صحيح صحيح، هو كتير سهل. مين ما حط على اليوتيوب أليس بافي بيطلع عنده كل الأشغال تاعه الأليس بافي.
0: بيصير بيشوف هيك أكتر و...
1: صحيح. هن هيدي الشركة حتى عندهم قناة خاصة فيهم.
0: طيب كمان أنا حابة أسألك كيف فينا نزين بيوتنا بالكروشي؟
1: نحن هلأ المفارش مثل ما قلت لك صارت عصرية. ما بقى مثل أيام زمان يشتغلوا بهول الشلل البيج اللي كانت قديم. هلأ كل ياتوا بألوان، خيوط كتير مرتبة فيها لمعة.
0: صحيح.
1: في أشياء
0: صار في نوعيات كتير
1: فعلا. في اختلاف بالنوعيات حتى بالموديلات. يعني حتى لما بدك تزيني طاولة السفرة ما بقى شرشف عادي، صار في ديزاين. يعني صار فيك تعملي بقلبه فلاورز، بقلبه حتى السوبلا اللي بحطون تحت الكباية السوفار، هدول كلياتهم صاروا مثلا بينعمل حواليهم ورد، ما بقى سادة على الحل، كله بينعمل ورد وألوان.
0: يعني شوفنا نعمل أكسسوار بداخل البيت.
1: أول شيء مثل يعني لا طاولة السفرة، كل تجهيزات طاولة السفرة
0: حتى مع الكراسي،
1: حتى مع الكراسي. الكوشنز هيدول اللي بينحطوا على الكنبيات كلياتها، المخدات كلياتها هيدول بينحط عليهم كروشيه، بينعملهم بيت كروشيه وبينعملهم ديزاينات خاصة كمان.
0: حلو.
1: في فلاورز كتير حلوين بينحط عليهم. وكمان في عندك البرادي.
0: برادي.
1: عم بينعمل
0: يعني نعمل برداية كاملة.
1: برداية كاملة من الكروشيه.
0: أنا فكرت بالأول حتقولي لي بس الأشاطة تاعت البرداية.
1: لا، البرداية كاملة مع الأشاطة مع كل تفاصيلها، كوفرلي كامل، حرامات، شو ما بدك فيك تعملي.
0: وقالوا من شوي منزين الإبريق.
1: الإبريق صح صح. كاسات المغلي.
0: كاسات المغلي حلو. فكرة حلوة. الفنجان كثير. كمان الكاب.
1: والفنجان، فنجان الشاي عم بينعمل له كوفر كروشيه.
0: حلو، يعني في الواحد كمان يتفنن ويبتكر أشياء.
1: كتير قصص أساساً. أنا عم بتفاجأ من الأشياء اللي عم بتكون هلأ موضة، كل سنة عن سنة عم بيتطوروا أكتر بالموضة.
0: حلو حلو كتير. طيب شو بعد في شيء بدك تفرجينا إياه سارة؟
1: في عندي هيدا الحرام كتير حلو، حابي ورجيكم إياه. هيدا بينعمل، هيدا عبارة عن مربعات بتتوصل ببعضها.
0: كل مربع ببعضها.
1: أيوة كل مربع بينعمل لحاله
0: لحاله بتجي أيوة. بتوصليهم كمان بالسنارة.
1: صحيح. وهيدي المربعات مش بس فيك تعملي حرام فيهم، فيك تعملي جاكيتات، فيك تعملي شالات، فيك تعملي كتير قصص فيهم.
0: سارة انت اليوم عم تبهرينا بهالألوان وبهالشغل ما شاء الله المرتب، وعم تلفتي لنا نظرنا لهواية هي فعلا قديمة ولكن مستمرة مع الزمن. صحيح. بعدها مستمرة لحد صحيح. هلأ
1: والحلو انها عم تتطور.
0: والحلو انها عم تتطور. طب فيني بعد طلع شيء؟
1: اكيد اكيد طلع.
0: شوفوا لنا هالجزدان
1: هلا
0: مسارة.
1: هيدا كمان من الخيط المموج
0: مع الاكسسوار تاعه.
1: هذا مع الاكسسوار
0: مميز.
1: ايه هو الخيط المموج لحاله، ونحن طبقنا الاكسسوار على الالوان. يعني هيدا على حسب كل وحده شو الالوان اللي بتحبها يعني فيها تختار تدرج الالوان. يعني هو في حتى الوان ترابيه للكبار وللصبايا، هيك الوان فريش.
0: يعني كل شيء عم نشوفه اليوم، كل شيء هالجزادين كله من شغل ايدي. صحيح. كله هاند ميد.
1: كله هاند ميد.
0: حلو. طيب ساره خبرينا هلا لنشجع الناس اكثر، شو هي فوائد الكروشيه؟
1: اوكي للفوائد في فوائد حتى ذهنيه
0: يعني نفسية كمان
1: ونفسية. أنا آخر فترة صار يجوا لعندي كتير كبار سن بيقولوا لنا الدكاترة روحوا اشتغلوا.
0: كبار السن؟
1: أي نعم.
0: مشان ينموا ذاكرتهم يعني؟
1: ذاكرتهم كتير عم تضعف وعم بيخاف الدكتور أنه يفوتوا بالألزهايمر. فبدهم شيء يركزوا ويعدوا فيه لحتى يضل الدماغ عم يشتغل،
0: بيساعد الذاكرة تبقى منشطة.
1: صحيح صحيح.
0: حلو. يعني معلومة كتير كتير مهمة وبتهم كتير من الستات.
1: فعلا أنا حتى تفاجأت لأنه مش زبونة واحدة، أكتر نزبونة أجوني بهيدا الحالة وهن اللي شرحوا لي شو قالون الدكتور.
0: لكن أنا بدعي هلأ برجع ستات البيوت خاصة. صحيح. مش بس البنات الصغار كمان هن يشتغلوا
1: يعني
0: بالكروشي.
1: حتى لو الصبايا الصغار اشتغلوا فيها ده بيساعدهم بالدراسة لأنه يكونوا يتذكروا أكتر وبالحسابات يكونوا أقوى بعد.
0: وكمان من المهم أنه يبتعدوا عن السوشيال ميديا لأنه
1: هذا أول شيء.
0: عم بيصير أشياء أول كتير. طيب سارة شو بتنصحي هلأ كل البنات وستات البيوت كمان اللي عم يسمعونا ويتابعونا، شو بتتوجهي لهم بكلمة؟
1: يعني صراحة بنصحكم جربوا هذه الهواية، صدقوني مش رح تندموا أبدا. ما تخافوا منها، ما فيها شيء صعب. هي بس أنتوا بلشوا أول ستيب وحتشوفوا كيف حتستمتعوا أنتوا عم تشتغلوا فيها. وهي مثل بتعمل ريلاكس، بتطلعكم من حالة الضغط النفسي. يعني شو حلو لما ترجعوا من بعد شغل طويل على بيوتكم وبدكم ترتاحوا، تحطوا هالسنارة وهالخيط وتطلعوا كل الطاقة هيك، كل شيء ستريس وضغط نفسي طلعوا كله في الشغل لكم بهذا الخيط.
0: وأنا بأيديك سارة من بعد هالحلقة الممتعة والأشياء الحلوة اللي فرجيتينا، إن كان ورد من كروشيه، إن كان جاكيت مثل اللي لبستيها، إن كان خيطان منوعة، كله كان حلو وبيشجع. بيتمنى الكل يشجع معنا. وهلأ خلينا كمان ناخد بريك قصير كتير.

هذا البرنامج برعاية سارة كروشيه، الطريق الجديدة قرب ثانوية الثقافة الإسلامية. للتواصل 81 95 58 95.

0: هذا البرنامج برعاية سارة كروشيه، الطريق الجديدة قرب ثانوية الثقافة الإسلامية. للتواصل 81 95 58 95. سارة كروشيه.
1: تحية لكم مجددا. صار وقت سارة نختم حلقتنا، بس قبل ما نختم حلقتنا في عنا أسماء رابحين معنا اليوم، وكمان بدنا نعرف ليلي عم يتساءل يا ترى وين المحل وكيف فينا نوصل لسارة كروشي.
2: نحن عنواننا بطريق جديدة ببيروت، نزلت مدرسة الثقافة الإسلامية، ثانوية الثقافة الإسلامية، نحن بنص الزروب.
1: طيب ورقم التليفون؟
2: رقم التليفون 81-955-895، وتابعونا على صفحاتنا على الانستغرام والتيك توك سارة كروشي دوت قلبي، وعنا موقع إلكتروني لكل حدا بده يطلب وما قادر يوصل على بيروت، عنا موقع إلكتروني sara-crochet.com، فيكن تطلبوا اللي بدكن إياه على الموقع.
1: شكرا لك سارة. فإذا هلأ صار كمان وقت نعرف مين اللي ربح معنا. منقول أول هدية مبارك لإليك يا جوري غلييني. جوري غلييني ربحت هدية تقدمة قرطاسية فلار وتقدمة سارة كروشي وتقدمة الإذاعة كمان. بعد في معنا اسم. الاسم الثاني مبارك لإليك يا سيلا بدر. فإذا سيلا بدر وجوري غلييني ربحتوا هديتين تقدمة قرطاسية فلير من مكتبة قليلات محمد قليلات الكولا، وتقدمة الإذاعة وتقدمة سارة كروشي أيضا. مبارك لكم. استلام الهدايا ابتداء من يوم الاثنين 3-4 من الساعة 10 للساعة 1 ظهرا إن شاء الله. تابعونا دايما ورجعوا احضروا الحلقة مع سارة كروشي لأنه فعلا كانت حلقة مميزة. بتشكرك كتير سارة.
2: أنا بتشكرك ريما على الاستضافة، وكتير انبسطت باستضافتك لأني.
1: وأنا بقول تحية كبيرة للماما سوسن سلام اللي علمتك هيدي
2: يعني الأساس،
1: وبقول كمان رحم الله الدكتور نبيل سلام.
2: نعم والدة.
1: وكمان زميلتنا إيمان بتوجه تحية كتير كبيرة لسوسن لمس سوسن
2: للماما.
1: تحيتنا لكل اللي تابعونا وإلى اللقاء بإذن الله.
0: هذا البرنامج برعاية سارة كروشيه، الطريق الجديدة قرب ثانوية الثقافة الإسلامية. للتواصل 81 95 58 95.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: يوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
1: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. شخصيات سياسية تهنئ الجيش اللبناني بعيده 81. قائد الجيش في زوطر الغربية تزامنا مع بدء تنفيذ المناطق التجريبية وعشية عيد الجيش. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة في لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وإطلاق نار جنوبا وتحليق مسير فوق بيروت والضاحية. بعد تفجير الشقيق موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8. الرئيس بري عن التفجيرات الإسرائيلية أمس، ما حصل مدان ولا ينبغي السكوت والصمت عنه أو الاستسلام لوقائعه. رئاسة الجمهورية عون أكد لممثل الرئيس الفلسطيني أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح. وزير الاقتصاد عامر لبساط، لا أزمة في الغذاء والمحروقات حاليا وأربع بواخر تصل هذا الأسبوع. الحرس الثوري الإيراني، استهدفنا ناقلتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفناهما. بيان مشترك سعودي إيطالي شدد على حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. القاهرة ستستضيف اجتماعا للوسطاء لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. حماس وافقت على اتفاق لنزع سلاحها مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة. أخيرا، الطقس المتوقع، الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها الأحد وتلامس 40 درجة داخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الطحاوي رحمه الله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. يعني أنه نشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي فزن بعشرته فيجب تعظيمهن ومحبتهن كما يجب محبة الصحابة، والتقديس التطهير، والمعنى أنهم منزهون عما يشينهم. والرجس المذكور في قوله تعالى: ليذهب عنكم الرجس، هو الشرك، وهذا الفضل شامل لأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس ونحوهم. ولا يتوهم أن أهل البيت خاص بالذكور، بدليل قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والخطاب في هذه الآية إلى زوجة إبراهيم. ومع هذه البشارة للعشرة المشهود لهم، لا تجب لهم العصمة من الذنوب من الكبائر والصغائر، فيجوز على كل واحد منهم الوقوع في المعصية الكبيرة والصغيرة، فقد حصل من طلحة والزبير مخالفة علي ومقاتلته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له. وقد رد علي رضي الله عنه على من قال له: أتظن أننا نظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل؟ فقال: ليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق.

قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعن الأحنف قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعرف عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته إلى أذنيه عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا، وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا، بفضلك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير، والنتيجة خير كبير. على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلها عنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بـ100 متر. تليفون 03 922 950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة

وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله، كنا نتكلم في أركان الصلاة، الثالث القيام في الفرض للقادر. حين قال القيام في الفرض يعني أن الشخص إذا صلى النافلة السنة كسنة الظهر أو الضحى أو سنة الصبح مثلا، صلاها قاعدا بلا عذر السنة تصح، لكن له نصف الثواب إن كان بلا عذر. لذلك قيدها فقال القيام في الفرض، وقيدها أيضا وقال للقادر. الذي يعجز عن القيام في الصلاة لا يترك الصلاة، يصلي قاعدا كما هو معلوم. الشرح أن من أركان الصلاة القيام في الصلاة المفروضة ولو نذرا أو صلاة جنازة، مع أن صلاة الجنازة فرض كفاية لكن لا تصح إذا كان الشخص يستطيع أن يقوم فيها، لا تصح إذا صلاها جالسا، صلاها قاعدا لا يصح. فيشترط لصحتها من الصبي، حتى من الصبي الذي هو دون البلوغ، القيام كما يشترط في الكبير. فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة، يعني حتى لو كان أراد شخص أن يعينه ليقوم في الصلاة، حتى عن هذا هو عاجز، بأن كانت تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة صحت صلاته قاعدة. يعني إذا كان في مشقة شديدة، مش مجرد أنه بيتعب إذا وقف، بعض النساء تكون تعمل في البيت، تدور في البيت، تكنس، تمسح، تطبخ، فإذا وهي قائمة، فإذا جاء وقت الصلاة تقعد، تقول تعبانة، وأنت كنت قائمة في عملك في البيت، في الطبيخ وفي ترتيب البيت، تعبانة ليس عذرا. إذا كان واحد يشق عليه مشقة لا تحتمل عادة، ما بيتحملها لها المشقة، له أن يصلي قاعدا، نتكلم عن الفريضة. أما إن لم يكن كذلك وصلى قاعدا الفرض، ما صحت صلاته، يعني ما سقط عنه الفرض، عليه إثم، عليه معصية كبيرة. في الحاشية رقم 1 قال الشيرازي في شرح التنبيه، قال الأصحاب هو في مذهب الشافعي: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة. مش مجرد المشقة مثل ما بيعمل بعض الناس في رمضان، وجع راسه بيوم بيفطر، هيك هي وجعك راسك تفطر، ما أنت لما تصوم من شأنه أنه يوجعك راسك، يوجعك بطنك، تتعب، خاصة بعد ما تتجاوز أوائل رمضان، لأنه يكون في خزين عند الواحد، بلش يدوب الخزين، بلش يشعر بجوع، يبدو يجوع، هذه العادة أنه يجوع، ويكسب الأجر إذا جاع، مش مجرد أنه جاع بيفطر، مجرد وجع بطنه يفطر، مجرد وجع راسه بيفطر. شيخنا رحمه الله كنا في رمضان واشتد به المرض، فسألته قلت له أجلب لك الطبيب؟ قال نعم، فسميت له طبيبا يحضر هنا بارك الله فيه، فجاء وفحصه، قال لي الشيخ ضعيف جدا ينبغي أن يفطر. فأتيت بإبريق الماء وحملته وهو مستلق على السرير، قلت له أنتم قلتم الطبيب الثقة إذا قال بقوله يعمل يفطر، فهذا طبيب ثقة. إخواننا الطيبين متعلمين الماهرين في الطب كمان، وهذا الماء، فتبسم قال لي لا توجد طريقة أخرى غير أن أشرب مية. فسألت أخانا الطبيب، قال لي بلى نحط مصل، أعلق له مصل، يعني المصل لا يفطر، هذا ما دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح. فقال لي نعدل إلى هذه، تعرف شو يعني نعدل إلى هذه، من روح هاي يعني. فبعتنا واحد من أحبابنا اشترى لنا المصل، فبتعرف المصل بده يحط ليبين الشريان ليفوته الطبيب، فأخونا يعني بحب الشيخ ومشفق عليه، فصار يتصبب عرقا لأنه بده يعملها للشيخ، تعرف كيف بيكون قلبه على شيخه يعني، فصار ينزل دم. فأخونا يعني كتير تأثر من هذا، قال لي الشيخ ارتحت، اترك هذا بدونه، وأكمل الصيام، لأنه ما اعتقد أنه ينضر. الشاهد هون في كلامي أنه كان متعبا وكان مريضا.

0: جئنا بطبيب وطبيب ثقة، لكن ما اعتقد أنه ينظر. لو اعتقد أنه ينظر لا يجوز له أن يثابر على الصيام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في آخر حياته مرض بعلة، فقال له الطبيب: إن كنت تسجد على الأرض في الصلاة تعمى. فما اعتقد أنه يعمى لو كان الطبيب ثقة، لكن إن قلب هذا الإنسان المريض ما صدقه يعمل باعتقاد نفسه، فبقي يسجد على الأرض، لكن هو لا يعتقد أنه ينظر. أما إذا اعتقد أنه ينظر فهذا لا يجوز له أن يثابر على الصيام. وقصة أخرى مفيدة جدا لكم ولنا: كنت عند شيخنا رحمه الله في رمضان، فأصابني وجع رأس شديد جدا، يعني أحسست كأن رأسي سينفجر. فقلت للشيخ رحمه الله: أحس بكذا، هل أفطر؟ وهو بالشرع إذا اعتقدت أنك تنظر يجوز لك أن تفطر، لكن المفتي موجود. فقلت أسأله، قال لي نعم، ثم قال لي: عندي ماء زمزم، خذ من ماء زمزم واغسل رأسك. على ماء زمزم في بيت الرجل الصالح، والرجل الصالح أشار بهذا، سبحان الله، أخذت ماء زمزم وغسلت رأسي. ما إن غسلت رأسي كأن هذا الألم سحب هكذا أخرج، فورا تعافيت والحمد لله. إنه في أسباب قد يعمل بها الشخص، هلا في أسباب في أسرار عند عباد الله الصالحين، إنه أحيانا الرجل الصالح قد يقرأ عليك آية من القرآن فتتعافى، فيأتي رجل آخر ليس من الصالحين ويقرأ عليك وأنت مريض، الآية هي الآية لكن القارئ ليس هو هو، فلا يحصل المقصود، العافية لا تحصل. ليش؟ في سر بالقارئ. القرآن فيه سر لا شك في ذلك، لكن أيضا يوجد سر في القارئ. لذلك الشيخ عبد الله رضي الله عنه جاءه مرة موسوس، يعني عنده وسواس، فقال له الشيخ عبد الله رضي الله عنه: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فسكت. مين كان قاعد؟ تعرفوا الحاج أحمد الرفاعي المداح رحمه الله. قال له: اسمع شو عم بيقول لك الشيخ، قل، يعني يريد أن تقول بعده. هذه كمان إلها سر. إذا الرجل الصالح قال لمن يلقنه قل، مثل ما لقن الرسول عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه، قال له: قل لا إله إلا الله من بعدي، يعني الرسول يقول ثم علي يقول، هذا فيه سر هذا. فانتبه الرجل، قال له: اسمعش ماذا يقول لك الشيخ، يعني قل لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول الرجل الصالح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هي فيها سر، وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أسرار الصالحين كمان فيهم سر، فإلها معنى زائد، لها معنى زائد إذا قلتها عقب تلقين الرجل الصالح لك. لما يقول لك الرجل الصالح قل لا إله إلا الله، فتقول عقب قولي فيها مزيد سر، هي فيها ثواب وكلمة التوحيد وشيء مبارك وشيء حسن، لكن مزيد سر حين يلقن الرجل الصالح غيره ليقول هذا. لذلك إذا بتتذكروا في تلقين الطريقة شو منقول؟ قولوا من بعدي، مثل ما أخذنا عن شيخنا رحمه الله. من وين جابوها هذه الصوفية؟ من ما حصل مع الرسول لما قال لسيدنا علي: وأنت مغمض عينيك، قال له. لذلك الشيخ عبد الله شو كان يقول؟ مع تغميض العينين. هو منه شرط، لكن هذا نقلوه، يعني الرسول مثلا مرة قام صلى الله عليه وسلم وقال كلاما، الصحابة الذين كانوا لما صار أحدهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد رواية حديث الرسول شو يعمل؟ يقوم ويقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ اللي أخذ عن عمر شو يعمل بعدين؟ يقوم يقول قام عمر بن الخطاب فينا، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بركة في هذا، أنه أخذه هكذا ثم أعطاه للناس هكذا نقل، مع الحرص ومع الأمانة، وكيف كان الرسول يفعل هم يفعلون، وهكذا حتى يمشي هذا الإسناد إلى آخر من وصل إليه. ويكون ركوع القاعد بأن يحاذي رأسه ما قدام ركبتيه، والأفضل أن يحاذي موضع سجوده، يعني هذا القاعد ليصح هذا الركوع يحاذي بجبهته الركبتين، وإذا انحنى أكثر يكون أحسن. فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعا على جنب، يعني نقول نحن مسطح على جنبه، يعني بيستطيع على الأيسر أو الأيمن، لكن الأيمن أفضل. فإن لم يستطع أن يصليها على جنب، نحن كل هذا عن الفريضة عم نتكلم، وجب عليه أن يصليها مستلقيا، مستلقيا يعني على ظهره، ويرفع رأسه ومقدم صدره وجوبا ولو قليلا، ليتوجه بوجهه إلى القبلة، يعني بحط مخدة تحت رأسه مثلا حتى يرتفع الوجه فيصير فيه استقبال للقبلة، لا يكون متوجها إلى السماء. هذا إن استطاع ذلك، يعني إن استطاع أن يفعل ذلك. لاحظين شو عم بيقولوا الفقهاء؟ ما قالوا إذا فات المستشفى بوقف صلاة، ما قالوا إذا وجعوا بطنه بوقف الصلاة، ما قالوا إذا صار معه حادث سيارة بوقف الصلاة، أو عم يعمل عملية خلص بطل يصلي، لو فاق من البنج بيقولوا له خلص طب المستشفى وعامل عملية، فتاوى يعني بيعملوا فتاوى. كيف اللي بيصلوا بالطيارة على زعمهم يعني يصلون صورة، كيف بيصلوا يتوجهون إلى القبلة في الغالب إلا المتعلم يتوجه، هني وعدين على الكرسي ويريدون بزعمهم صلاة الفرض، هني وعدين على كرسي إلى غير جهة القبلة، ولا عذر لهم أن يصلوا جالسين، بيصلوا صورة يعني هني وقاعدين على الكرسي وإلى غير جهة القبلة. وحكيت لكم عن اللي صار بالهوى يعمل على زعمه أنه عم يتيمم بالهوى، حتى مش على الطراحة اللي بوشه الظهر الكرسي اللي بوشه، بالهوى صار يعمل هيك. فاللي قاعد جنبه من أحبابنا اللي حكى لي مدرس، قال له شو عم تعمل؟ ما الواحد بيستغرب، قال له شو عم تعمل؟ قال له عم تيمم بدي صلي، قال له ما في مي بالطيارة، مش إذا عطشت بيجيبوا لك مي، وإذا دخلت الخلاء مش في مي، وإذا بدك تصوبن ما في مي بالطيارة، متى يجوز لك أن تتيمم؟ إذا فقد الماء. هذا منه مفقود يا أحبابنا، لكن العلم مفقود من أكثر الناس، العلم اللي هو صار مفقود من أكثر الناس، أما المي موجود مثل بعض أهل بيروت، حصل منهم لما انقطعت المي كتير صاروا يتيمموا بالبيت. إحنا وين ساكنين؟ بعيد بالصحراء، الصحراء الكبرى نحن عايشين، البحر هو قريب، إذا واحد بده يكذب مشي بيوصل على البحر. طب البحر شوف يبقى مي، والرسول قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني فيك تتوضأ من ماء البحر، فهل صح ما فعلوه؟ تيمموا والماء موجود، ولا يخشون من استعمال الماء، مش في عدو يحول بينهم وبين الماء، لا من هون البحر ما كان في عدو يحول بيننا وبين الماء. شو كانوا عم يعملوا؟ على زعمهم يتيممون ويصلون، هل صح ذلك منهم؟ لا ما صح، لأنه إن لم يفعل ذلك يكون استقبل السماء فلا تصح صلاته. أكيد هذا عند القدرة على ذلك، أن يرفع رأسه قليلا ليكون مستقبل القبلة بوجهه. فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه، الأخمصين هذا المكان اللي بيرتفع من القدم لما توقف يسمى الأخمص، يعني لإجري منه فلات بلا هيك، لما بكون في شيء مرتفع هذا بيقولوا له الأخمص، إلى القبلة. لاحظوا شو عم بيقولوا الفقهاء، اقتصر على توجيه أخمصيه اللي هن وين الأخمصين بالقدمين، يعني إلى القبلة. أنه بعض أهل بلادنا يقولوا ما تمد إجرك للقبلة، منه حرام إذا مددت رجلك إلى القبلة، من وين جابوها هاي؟ شي جاهل هيك إجا عباله يقول، أم قال لواحد صار الجاهل ينن على الجاهل، إسناد جهال يعني مع بعضهم، يقولوا ما تمد إجرك للقبلة، خاصة بالمسجد ما بيكون في مصحف يعني بمواجه القدم أو كتاب شرع، لا لله ما تمد إجرك للقبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة، يعني أن أحسن مجلس تجلسه إذا أردت أن تجلس في بيتك وفي غير بيتك أن تستقبل القبلة، يعني أنت قاعد بالمسجد الأحسن أنك تستقبل القبلة مثل ما أحبابنا قاعدين هلا، أنت وقاعد بالبيت أن تتخذ مجلسا بحيث تستقبل القبلة، في ثواب إن نويت العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أظن أكثر الناس ما بيلتفتوا لها، يشوفوا كيف الديكور بيزبط، كيف الكنبية هي بدها تقعد، كيف الألوان بدها تركب، غالب الناس هيك. شو بيقولوا العلماء؟ بيقولوا إذا كان الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خير المجالس ما استقبل به القبلة، والإنسان اتخذ مجلسه بحيث يكون مستقبل القبلة، فإذا تعب بمد أجره، لوين بدها تكون أجره ممدودة؟ للقبلة، فما في إشكال، يعني لا معصية ولا كراهة حتى، لا معصية ولا كراهة حتى. قال العلماء لو كان عند الكعبة المشرفة ومد رجله لا يحرم ذلك، لكن الأحسن أن لا يمد عند الكعبة، عند الكعبة. بس لو فعل شو؟ ما في معصية، ليس حراما. لو فعل عند الكعبة المشرفة المباركة ليس حراما، فكيف إذا كان ببيروت أو بالشام أو بالأردن؟ ليس عليه معصية. فإن عجز عن ذلك كله، كأن يكون لا يستطيع إلا أن ينبطح على وجهه، ما بيستطيع يصلي إلا إذا انبطح على وجهه، صلى وهو على هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن، وهو منبطح يرفع رأسه إذا أمكنه ليكون مستقبل القبلة بوجهه، وأشار به للركوع وللسجود أخفض، فإن عجز عن تحريك رأسه صلى بطرفه أي بجفنه، هذا الجفن اللي بالعين، يعني يحرك هذا للركوع ثم يحركه للسجود أخفض، هذا معناه، أي يحرك جفنه بنية الركوع ثم بنية السجود، ويخفض للسجود أشد، يكون الخفض للسجود حتى يتميز الركوع عن السجود، ولا يصح الإغماض إشارة للركوع، لأنه إذا أغمض إشارة للركوع كيف بده يميز بينه وبين السجود؟ بيصير بده يغمض كمان للسجود، ما بيعود في فرق في الهيئة بينهما. فإن عجز عن ذلك كله أجرى الأركان الفعلية على قلبه، يجريها على قلبه، كأنه يفعل ذلك، يجري ذلك على قلبه. شفتوا لوين لا تسقط عنه الصلاة، حتى لو ما بقى في حرك جسمه لكن بعده في عقله يجري الأركان على قلبه، ما بيترك الصلاة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأركان القولية، الفاتحة، التحيات مثلا، السلام، هذه أركان قولية، فيقرأها بلسانه، فإن ارتبط لسانه ما عاد يستطيع أن يحرك لسانه، أجراها أيضا على قلبه. ثم شرط القيام الاعتماد على قدميه ونصب فقار ظهره، في الحاشية رقم 1 قال في فتح الوهاب بنصب ظهر ولو باستناد إلى شيء كجدار، يعني لو استند إلى شيء كجدار يصح ذلك منه، مش مثل ما بعض الناس بيظن ما في استند على الشيء، بيقول ولو باستناد إلى شيء كجدار، فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح، يعني إذا كان منحني بحيث لا يسمى قائما ما نصب فقار ظهره لم يصح قيامه، والقيام ركن، وإذا ترك ركنا من أركان الصلاة كل الصلاة لا تصح. وقال البجيرمي بأن يكون للقيام أقرب منه إلى أقل الركوع، يعني بده يكون في هذا القيام اللي هو قيام معتبر أقرب إلى القيام منه إلى الركوع حتى يعتبر أنه قائم، أو كان إليه ما على حد سواء. أما إذا كان أقرب إلى الركوع فلا يصح منه هذا القيام، بده ينتبه الشخص، مثل قضية الجلوس لما يكون جالس في الصلاة بده ينتبه أن يكون هذا الذي يفعله جلوسا، أن بعض الناس بيوقفوا عركامهم وبيكونوا هيك منتصبين لما بدهم يقعدوا بالجلوس بين السجدتين، وهذا ركن من أركان الصلاة، بيوقفوا عركامهم، ما بيكون بحيث انثنت ركبته انثناء ظاهرا، فهذا لا يصح منه هذا الجلوس. ولا يجب نصب الرقبة، أن هذا النصب الرقبة هيك يعني أن تكون منصوبة، بل يسن خفض رأسه إلى الأمام قليلا، مثل ما ذكرنا في الدروس الماضية، وأنت تصلي تخفض رأسك قليلا، مش لا تبالغ في خفض الرأس، هذا ليس مشكورا، قلنا ولا ترفع بصرك إلى السماء، هذا مكروه كراهة شديدة، ورد النهي عن ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تخفض رأسك وأنت قائم خفضا قليلا وبصرك وين بيكون؟ قلنا إلى موضع السجود. هذا أجمع للخاطر، أجمع للقلب، يعني حتى هذا يساعدك على استحضار الخشوع. لا تتلهى ببصرك يمينا وشمالا تطلع هيك وهيك، لا. ويسن وضع يديه بعد التحرم تحت صدره وفوق سرته، وشرحناه يعني شرحا وافيا. قال المؤلف رحمه الله: الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة، يعني أن البسملة هي آية من آيات سورة الفاتحة. والتشديدات، لابد أن يأتي بكل التشديدات، لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين أدغما فصارا حرفا واحدا مشددا، فإذا فك الشدة يعني روى حرف بالاعتبار، فلابد أن يأتي بكل الشدات. كيف بده يأتي بكل الشدات هذا الإنسان اللي بتلاقيه عم يستعجل بشكل يعني صاروخي، يعني كيف عم يجيب الشدات هذا؟ في العادة لا يحصل منه ذلك. ويشترط موالاتها وترتيبها، يعني على حسب الترتيب الموجود في المصحف، وأن لا يترك فاصلا طويلا بين الآية والأخرى. وإخراج الحروف من مخارجها، في اللغة العربية هذه الحروف لها مخارج معروف هذا، فلا بد أن يأتي بكل حرف من حروف الفاتحة بأن يخرجه من مخرجه، مش بيجيبوا نص نص، يعني مثل ما بعض الناس بقراءة الصراط لا بيقرأوها الصراط ولا الصراط، بيجيبوها نص نص، يعني ما بيصح. الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأها بالصاد وأنه قرأها بالسين، الصراط والصراط، بس ما قرأها الرسول بين بين. إذا واحد قرأها بين بين ما صحت قراءته، وإذا لم تصح قراءته للفاتحة يعني أن صلاته ما صحت. عشان هيك نحن بنعتني أن نعلم الناس أن ينطقوا بكل حرف من مخرجه حتى تكون قراءته صحيحة معتبرة، وبالتالي حتى تكون صلاته صحيحة. فإذا لم يعتني بذلك قد لا يأتي بالحرف من مخرجه فلا تصح قراءته ولا تصح صلاته. كمان نحن بنقول للناس هذا من باب الاحتياط في محله، مش تشديد في غير محله. إذا أردت الذكر فأخرج كل حرف من مخرجه، إذا أردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج كل حرف من مخرجه، وأتي بشدة الميم في محمد. بعض الناس بيقولوا محمد دون الشدة، إذا لم يأتي بالشدة يعني ما أتى باسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وللكمال يأتي بالشدة، ويأتي بشو كمان؟ بالغنة، اللهم صل على محمد. أما إذا لم يأتي بالغنة ما أتى بالصلاة على النبي كاملة، وبالتالي لا يحوز الثواب كاملا. أما هداك اللي روح الشدة عليه معصية. أمرار تعرفوا ليش بيروحوا الشدة؟ مشان النغم، يكون عم بيقول نشيد مثلا مشان يزبط معه النغم بيقوم بيطير الشدة. هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك. ما بيطلع الواحد على النغم وبيفسد الكلام، يفسد الحروف التي ينطق بها، وما أكثر من يفعل ذلك، بيطير الحروف ما بيعودوا بيجيبوها صحيحة مشان يحافظوا على النغم، أو بحرفوا مرات بالحرف أو بحرفوا بالكلام أحيانا من أجل مراعاة النغم. هؤلاء لا خير فيهم ولا ثواب لهم على ما يعملونه باسم المديح مع هذا التحريف. ولذلك قال شيخنا رحمه الله: أكثر الذين يشتغلون بالمديح لا خير فيهم. ليش لا خير فيهم؟ لأنهم لا يراعون أحكام الشرع، بحرفوا كثير منهم، بحرفوا كثير منهم، يأكلون الحروف. مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفوا أنه من ولد عدنان، جد الرسول عدنان، الأجداد اللي أبعد من الجد القريب، فالنسبة إلى عدنان العدناني. فإذا بدك أنت تقول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أردت نسبته إلى عدنان شو بتقول؟ النبي العدناني. أما إذا قال واحد النبي العدنان صار عم بيقول عن عدنان نبي، شفتوا كيف بيفسد المعنى؟ وكثير من اللي بيشتغلوا بالمديح بيقولوا النبي العدناني، العدناني، ما بيقولوا العدناني. فشو لما عم بيقولوا النبي العدنان ما عاد عم بيوصف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما عاد عم يعطي هذه النسبة إلى جده عدنان، فبيفسد المعنى. إذا فسد المعنى ما بيجوز الواحد يقوله مع فساد المعنى، وما بينتبهوا له. ليش؟ لأنه هن بدون ينتبهوا عن النغمة، لأنه هن بدون يراعوا النغمة، كيف الناس بتشدون النغمة فبيطلعوا إلى هذا، فيعصون ربهم ويسوقون الناس للمعصية كمان، وبصيروا الناس بيرددوا وراهم. فانتبهوا يا أحبابنا، مثل بعض اللي بيشتغلوا باسم المديح بيقولوا سيدي الله. السيد في اللغة العربية الذئب، السيد في اللغة العربية الذئب. هون إذا واحد قال لك بس ما بيفهم المعنى شو بتقول له؟ ولو كان لا يفهم المعنى صحيح ما كفر لأنه لا يفهم المعنى، لكن لا يجوز له. إذا قال لك ليش لا يجوز له؟ تقول له لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. أنت عن طول ما بتعرف تعلم بعدين تكلم، مش بتتكلم بعدين بتروح بتدافع عن حالك لأنك أنت ما أردت الفساد. ما هو اللفظ فاسد كمان، ما بينقال سيدنا النبي مثل ما بيقولوا ببعض الأناشيد، بيقولوا سيدنا النبي، لا يقال سيدنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي، سيدنا النبي نقول هكذا، ونقول النبي نأتي بالشدة. لو وقفنا مش بنقول سيدنا النبي كما بيقول بعض الناس، أو اللهم صل على النبي هك بيقولوا، هذا لا يجوز. اللهم صل على النبي، لو عم يحكي بالعامية بيقولك هاي لغة أهل بيروت، إذا لغة أهل بيروت هيك اترك التحريف وتكلم شو ما بدك فيما لا يخالف الشرع بلغة أهل بيروت. فنحن بنحكي عامية بيروت بس ما بنقول الله، لأننا تعلمنا أنه لا يجوز تحريف لفظ الجلالة. ما بنقول الله، ما بنقول سيدنا النبي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ بالتعلم يا أحبابنا، بالتعلم. فتعلموا قبل أن تتكلموا، حتى الذي يريد أن ينشد فليتعلم قبل أن ينشد، مش يطلع للناس سامع نغمة معينة، سمع من إذاعة معينة. أكثر اللي بيطلعوا لي لما أكون عم أتفرج على هدول المدائح ونحو ذلك، أكثرهم يحرفون، أكثرهم يحرفون. من نحن وصغار بسمع بالمساجد بدون يقرأوا الفاتحة شو بيقولوا؟ إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وكلكم سمعينها أظن، كلكم تتذكروا شو قلنا؟ الحضرة الفناء، محل جنب البيت فاضي يعني ساحة بيحة، هذه الحضرة. أنت بدك تصلي على زعمهم على الفناء ولا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لي لا على سيدنا محمد. العام شو بيقول لك؟ بس أنا عم عظمه حضرة النبي أو جناب النبي، كمان جناب النبي ما بيمشي حاله. إذا أردت تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فصفه بما وصفه الله به، بما وصف هو به نفسه، بما وصفه به العلماء مش الجهال. فإذا أردت أن تصلي على النبي، أن تهدي النبي ثواب قراءة الفاتحة، لك أن تقول نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم. ما شرط تقول لي روح النبي، يعني إذا قلت للنبي صح، إذا قلت لي روح النبي صح بس بدون هالكلمة أحسن. تقول نقرأ الفاتحة لله تعالى ثم نهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيكون تمام. كل هذا نعرفه بالعلم مش بالجهل. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333-922.
8: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت أميمة شمس الدين في صحيفة الديار: اعتاد اللبنانيون مع كل أزمة على ظهور من يستغل الظروف لتحقيق أرباح عبر الاحتكار والتخزين، وهذا ما برز خلال اليومين الماضيين لاسيما في منطقة البقاع بعد تداول معلومات عن أزمة محروقات خصوصا في مادة المازوت، ما دفع المزارعين وأصحاب المولدات إلى التلويح بالتحرك والنزول إلى الشارع. وفي حديث للديار أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أنه لم تكن هناك أي أزمة انقطاع في مادة المازوت، مشيرا إلى أن البيانات تؤكد طرح أكثر من 10 ملايين لتر يوميا في السوق، وهي كميات تفوق حاجة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 35 و40% مقارنة بالأيام العادية. وأوضح أن ما حصل يعود إلى حالة من الهلع والتخزين نتيجة التقلبات السياسية والأمنية وما يرافقها من تذبذب يومي في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي دفع كثيرين إلى شراء كميات إضافية تحسباً لأي ارتفاع في الأسعار أو انقطاع محتمل. وأضاف يقول: نحن كشركات مستوردة نضخ في السوق كميات تفوق الحاجة الفعلية لمنع أي نقص أو احتكار، لكن الشائعات والبلبلة أدتا إلى ارتفاع غير طبيعي في الطلب. وعما يثار حول ما يسمى السوق السوداء، قال إن الشركات المستوردة لا تبيع في السوق السوداء، بل إن المخالفات إن وجدت تقع لدى بعض التجار والموزعين، داعيا كل من يتعرض للاستغلال إلى التقدم بشكوى رسمية لدى وزارة الاقتصاد، لأن الاكتفاء بتداول الاتهامات من دون تبليغ لا يساعد في معالجة المشكلة. وفيما يتعلق بالبنزين، أشار إلى أن السوق شهد ضغطاً مؤقتاً بسبب تأخر وصول بعض البواخر نتيجة سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى اضطرابات في الأسواق العالمية من بينها قرار روسيا الحد من تصدير بعض المشتقات النفطية لتلبية حاجاتها الداخلية بعد تضرر عدد من مصافيها بفعل الحرب، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن عالمياً. وأكد أن هذا الضغط كان عابراً وانتهى فور وصول البواخر المحملة بالمحروقات. وختم شماس بالتشديد على أن لا أزمة محروقات في لبنان مطلقاً، وأن المواد متوافرة والبواخر تصل بشكل منتظم ما دام الاستيراد مستمراً بصورة طبيعية، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في الهلع والتخزين ومحاولات بعض المستغلين استثمار الظروف، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والنيابة العامة التمييزية تتابعان هذه المخالفات، أن الشركات المستوردة لن تقبل بأي ممارسات تعيد مشاهد الطوابير أو تضر بالمستهلك. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل

الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم، وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه

عظيما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا فيقول لهم ايتوا عيسى فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد رسول الله فيسجد حبيب الله لربه فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين حبيب خالقنا حبيب رازقنا حبيب حافظنا حبيب كافينا إخوة الإيمان لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم

0: حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له: أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا: يا محمد. فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى.

ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تفضحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: صلوا على رسول الله.
1: دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أحبتي، لقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنن ونوافل زيادة على ما فرض.

يصلي رواتب الفرائض في بيته، لأنه كما ورد في الحديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الصلاة المفروضة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وعنها أيضا: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أخي ألا تحب أن ينالك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا اعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانوف.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول الله تعالى مخبرا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي أدلكم على طريق رشدكم. وقيل علامة النصيحة ثلاثة: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوه. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، ويقال إنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدارين منها. وهي مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بسد الخياط لتمزق الثوب وإصلاحه. وقال الله تعالى إخبارا عن قول سيدنا هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قوله ناصح أي لكم فيما آمركم به من عبادة الله وترك ما سواه، أمين على تبليغ الرسالة وأداء النصح، والأمين الثقة على ما أؤتمن عليه. وفي الآيتين جواز مدح النفس والثناء عليها في مواضع الضرورة إلى مدحها، وكما قال الله سبحانه مخبرا عن قول سيدنا يوسف عليه السلام لملك مصر: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله الدين النصيحة أي هي عماد الدين وقوامه، كقوله الحج عرفة، فهو من الحصر المجازي دون الحقيقي، أي إنه أريدت المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها. وقال العلماء: قوله عن النصيحة لله ينصرف إلى الإيمان به سبحانه ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه وتنزيهه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته. وقوله ولكتابه أي بالإيمان بأن القرآن الكريم كتاب الله، وتنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم، وينبغي تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. وقوله ولرسوله أي بالتصديق برسالته عليه الصلاة والسلام والإيمان به وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتقديره. وأما قوله ولأئمة المسلمين أي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وقوله وعامتهم بإرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع إليهم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
3: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله، كنا نتكلم في أركان الصلاة، الثالث القيام في الفرض للقادر. حين قال القيام في الفرض يعني أن الشخص إذا صلى النافلة السنة كسنة الظهر أو الضحى أو سنة الصبح مثلا، صلاها قاعدا بلا عذر، السنة تصح لكن له نصف الثواب إن كان بلا عذر. لذلك قيدها فقال القيام في الفرض، وقيدها أيضا وقال للقادر. الذي يعجز عن القيام في الصلاة لا يترك الصلاة، يصلي قاعدا كما هو معلوم. الشرح أن من أركان الصلاة القيام في الصلاة المفروضة ولو نذرا أو صلاة جنازة، مع أن صلاة الجنازة فرض كفاية لكن لا تصح إذا كان الشخص يستطيع أن يقوم فيها، لا تصح إذا صلاها جالسا، صلاها قاعدا لا يصح. فيشترط لصحتها من الصبي، حتى من الصبي الذي هو دون البلوغ، القيام كما يشترط في الكبير. فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة، يعني حتى لو كان أراد شخص أن يعينه ليقوم في الصلاة، حتى عن هذا هو عاجز، بأن كانت تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة صحت صلاته قاعدة. يعني إذا كان في مشقة شديدة، مش مجرد أنه بيتعب إذا وقف، بعض النساء تكون تعمل في البيت، تدور في البيت، تكنس، تمسح، تطبخ، فإذا وهي قائمة، فإذا جاء وقت الصلاة تقعد، تقول تعبانة، وأنت كنت قائمة في عملك في البيت، في الطبيخ وفي ترتيب البيت، تعبانة ليس عذرا. إذا كان واحد يشق عليه مشقة لا تحتمل عادة، ما بيتحملها لها المشقة، له أن يصلي قاعدا، نتكلم عن الفريضة. أما إن لم يكن كذلك وصلى قاعدا الفرض، ما صحت صلاته، يعني ما سقط عنه الفرض، عليه إثم، عليه معصية كبيرة. في الحاشية رقم 1 قال الشيرازي في شرح التنبيه، قال الأصحاب هو في مذهب الشافعي: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة. مش مجرد المشقة مثل ما بيعمل بعض الناس في رمضان، وجع راسه بيوم بيفطر، هيك هي وجعك راسك تفطر، ما أنت لما تصوم من شأنه أنه يوجعك راسك، يوجعك بطنك، تتعب، خاصة بعد ما تتجاوز أوائل رمضان، لأنه يكون في خزين عند الواحد، بلش يدوب الخزين، بلش يشعر بجوع، يبدو يجوع، هذه العادة أنه يجوع، ويكسب الأجر إذا جاع، مش مجرد أنه جاع بيفطر، مجرد وجع بطنه يفطر، مجرد وجع راسه بيفطر. شيخنا رحمه الله كنا في رمضان واشتد به المرض، فسألته قلت له أجلب لك الطبيب؟ قال نعم، فسميت له طبيبا يحضر هنا بارك الله فيه، فجاء وفحصه، قال لي الشيخ ضعيف جدا ينبغي أن يفطر. فأتيت بإبريق الماء وحملته وهو مستلق على السرير، قلت له أنتم قلتم الطبيب الثقة إذا قال بقوله يعمل يفطر، فهذا طبيب ثقة. إخواننا الطيبين متعلمين الماهرين في الطب كمان، وهذا الماء. فتبسم قال لي لا توجد طريقة أخرى غير أن أشرب مية. فسألت أخانا الطبيب، قال لي بلى نحط مصل، نعلق له مصل، يعني المصل لا يفطر، هذا ما دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح. فقال لي نعدل إلى هذه، تعرف شو يعني نعدل إلى هذه، من روح هاي يعني. فبعتنا واحد من أحبابنا اشترى لنا المصل، فبتعرف المصل بده يحط ليبين الشريان ليفوته الطبيب، فأخونا يعني بحب الشيخ ومشفق عليه، فصار يتصبب عرقا لأنه بده يعملها للشيخ، تعرف كيف بيكون قلبه على شيخه يعني.
فصار ينزل دم. فأخونا يعني كتير تأثر من هذا، قال لي الشيخ ارتحته اترك هذا بدونه وأكمل الصيام، لأنه ما اعتقد أنه ينضر. الشاهد هون في كلامي أنه كان متعباً وكان مريضاً وجئنا بطبيب وطبيب ثقة، لكن ما اعتقد أنه ينضر. لو اعتقد أنه ينضر لا يجوز له أن يثابر على الصيام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في آخر حياته مرض بعلة، فقال له الطبيب إن كنت تسجد على الأرض في الصلاة تعمى، فما اعتقد أنه يعمى يعني لو كان الطبيب ثقة، لكن إن قلب هذا الإنسان المريض ما صدقه يعمل باعتقاد نفسه، فبقي يسجد على الأرض، لكن هو لا يعتقد أنه ينضر. أما إذا اعتقد أنه ينضر فهذا لا يجوز له أن يثابر على الصيام. وقصة أخرى مفيدة جدا لكم ولنا، كنت عند شيخنا رحمه الله في رمضان فأصابني وجع رأس شديد جدا، يعني أحسست كأن رأسي سينفجر، فقلت للشيخ رحمه الله أحس بكذا هل أفطر؟ وهو بالشرع إذا اعتقدت أنك تنضر يجوز لك أن تفطر، لكن المفتي موجود. فقلت أسأله، قال لي نعم، ثم قال لي عندي ماء زمزم، خذ من ماء زمزم واغسل رأسك. على ماء زمزم في بيت الرجل الصالح، والرجل الصالح أشار بهذا، سبحان الله، أخذت ماء زمزم وغسلت رأسي. ما إن غسلت رأسي كأن هذا الألم سحب هكذا أخرج، فورا تعافيت والحمد لله. أنه في أسباب قد يعمل بها الشخص، هلا في أسباب في أسرار عند عباد الله الصالحين، أنه أحيانا الرجل الصالح قد يقرأ عليك آية من القرآن فتتعافى، فيأتي رجل آخر ليس من الصالحين ويقرأ عليك وأنت مريض، الآية هي الآية لكن القارئ ليس هو هو، فلا يحصل المقصود، العافية لا تحصل. ليش؟ في سر بالقارئ، القرآن فيه سر لا شك في ذلك، لكن أيضا يوجد سر في القارئ. لذلك الشيخ عبد الله رضي الله عنه جاءه مرة موسوس، يعني عنده وسواس، فقال له الشيخ عبد الله رضي الله عنه قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فسكت. مين كان قاعد؟ تعرفوا الحاج أحمد الرفاعي المداح رحمه الله، قال له اسمع شو عم بيقول لك الشيخ، قل يعني يريد أن تقول بعده، هذه كمان إلها سر. إذا الرجل الصالح قال لمن يلقنه قل، مثل ما لقن الرسول عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه، قال له قل لا إله إلا الله من بعدي، يعني الرسول يقول ثم علي يقول، هذا فيه سر هذا. فانتبه الرجل قال له اسمع ماذا يقول لك الشيخ، يعني قل لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول الرجل الصالح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هي فيها سر، وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أسرار الصالحين كمان فيهم سر، فإلها معنى زائد، لها معنى زائد إذا قلتها عقب تلقين الرجل الصالح لك. لما يقول لك الرجل الصالح قل لا إله إلا الله، فتقول عقب قولي فيها مزيد سر، يا فيها ثواب وكلمة التوحيد وشيء مبارك وشيء حسن، لكن مزيد سر حين يلقن الرجل الصالح غيره ليقول هذا. لذلك إذا بتتذكروا في تلقين الطريقة شو منقول؟ قولوا من بعدي، مثل ما أخذنا عن شيخنا رحمه الله. من وين جابوها هذه الصوفية؟ من ما حصل مع الرسول لما قال لسيدنا علي وأنت مغمض عينيك، قال له. لذلك الشيخ عبد الله شو كان يقول؟ مع تغميض العينين، هو منه شرط لكن هذا نقلوه. يعني الرسول مثلا مرة قام صلى الله عليه وسلم وقال كلاما، الصحابة الذين كانوا لما صار أحدهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد رواية حديث الرسول شو يعمل؟ يقوم ويقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا اللي أخذ عن عمر شو يعمل بعدين؟ يقوم يقول قام عمر بن الخطاب فينا، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بركة في هذا،
أنه أخذه هكذا ثم أعطاه للناس هكذا نقل مع الحرص ومع الأمانة، وكيف كان الرسول يفعل هم يفعلون وهكذا حتى يمشي هذا الإسناد إلى آخر من وصل إليه. ويكون ركوع القاعد بأن يحاذي رأسه ما قدام ركبتيه، والأفضل أن يحاذي موضع سجوده، يعني هذا القاعد ليصح هذا الركوع يحاذي بجبهته الركبتين، وإذا انحنى أكثر يكون أحسن. فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعا على جنب، يعني نقول نحن مسطح على جنبه، يعني بيستطيع على الأيسر أو الأيمن لكن الأيمن أفضل. فإن لم يستطع أن يصليها على جنب، نحن كل هذا عن الفريضة عم نتكلم، وجب عليه أن يصليها مستلقيا، مستلقيا يعني على ظهره، ويرفع رأسه ومقدم صدره وجوبا ولو قليلا، يتوجه بوجهه إلى القبلة، يعني بيحط مخدة تحت رأسه مثلا حتى يرتفع الوجه فيصير فيه استقبال للقبلة، لا يكون متوجها إلى السماء. هذا إن استطاع ذلك، يعني إن استطاع أن يفعل ذلك. لاحظين شو عم بيقولوا الفقهاء؟ ما قالوا إذا فات المستشفى بوقف صلاة، ما قالوا إذا وجعوا بطنه بوقف الصلاة، ما قالوا إذا صار معه حادث سيارة بوقف الصلاة، أو عم يعمل عملية خلص بطل يصلي، لو فاق من البنج بيقولوا له خلص طب المستشفى وعامل عملية، فتاوى يعني بيعملوا فتاوى. كيف اللي بيصلوا بالطيارة على زعمهم يعني يصلون صورة، كيف بيصلوا يتوجهون إلى القبلة في الغالب إلا المتعلم يتوجه، هني وعدين على الكرسي ويريدون بزعمهم صلاة الفرض، هني وعدين على الكرسي إلى غير جهة القبلة، ولا عذر لهم أن يصلوا جالسين بيصلوا صورة، يعني هني وقاعدين على الكرسي وإلى غير جهة القبلة. وحكيت لكم عن اللي صار بالهوى يعمل على زعمه أنه عم يتيمم بالهواء، حتى مش على الطراحة اللي بوشه الظهر الكرسي اللي بوشه، بالهواء صار يعمل هيك. فاللي قاعد جنبه من أحبابنا اللي حكاية لمدرس قال له شو عم تعمل؟ ما الواحد بيستغرب، قال له شو عم تعمل؟ قال له عم بتيمم بدي صلي، قال له ما في مي بالطيارة، مش إذا عطشت بيجيبوا لك مي، وإذا دخلت الخلاء مش في مي، وإذا بدك تصوبين ما في مي بالطيارة، متى يجوز لك أن تتيمم؟ إذا فقد الماء. هذا منه مفقود يا أحبابنا، لكن العلم مفقود من أكثر الناس، العلم اللي هو صار مفقود من أكثر الناس، أما الماء موجود مثل بعض أهل بيروت حصل منهم لما انقطعت الماء كتير صاروا يتيمموا بالبيت. إحنا وين ساكنين؟ بعيد بالصحراء، الصحراء الكبرى نحن عايشين، البحر هو قريب، إذا واحد بده يكذب مشي بيوصل على البحر. طب البحر شوفي قلبه ماء، والرسول قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني فيك تتوضأ من ماء البحر، فهل صح ما فعلوه؟ تيمموا والماء موجود، ولا يخشون من استعمال الماء، مش في عدو يحول بينهم وبين الماء، لا من هون البحر ما كان في عدو يحول بيننا وبين الماء. شو كانوا عم يعملوا؟ على زعمهم يتيممون ويصلون، هل صح ذلك منهم؟ لا ما صح، لأنه إن لم يفعل ذلك يكون استقبل السماء فلا تصح صلاته. أكيد هذا عند القدرة على ذلك، أن يرفع رأسه قليلا ليكون مستقبل القبلة بوجهه. فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه، الأخمصين هذا المكان اللي بيرتفع من القدم لما توقف يسمى الأخمص، يعني لإجري منه فلات بلا هيك ما بكون في شيء مرتفع، هذا بيقولوا له الأخمص إلى القبلة. لاحظوا شو عم بيقولوا الفقهاء، اقتصر على توجيه أخمصيه اللي هن وين الأخمصين بالقدمين، يعني إلى القبلة. أنه بعض أهل بلادنا يقولوا ما تمد إجرك للقبلة، منه حرام إذا مددت رجلك إلى القبلة، وين جابوها هاي؟ شي جاهل هيك اجى عباله يقول، قام قال لواحد صار الجاهل ينون على الجاهل، اسناد جهال يعني مع بعضهم، قال له ما تمد اجرك للقبلة، خاصة بالمسجد ما بيكون في مصحف يعني بمواجه القدم او كتاب شرع، لا قال له ما تمد اجرك للقبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة،
يعني أن أحسن مجلس تجلسه إذا أردت أن تجلس في بيتك أو في غير بيتك أن تستقبل القبلة. يعني أنت قاعد بالمسجد الأحسن أنك تستقبل القبلة مثل ما أحبابنا قاعدين هلأ. أنت قاعد بالبيت أن تتخذ مجلسا بحيث تستقبل القبلة، في ثواب إن نويت العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أظن أكثر الناس ما بيلتفتوا لها، يشوفوا كيف الديكور بيزبط، كيف الكنبية هي بدها تقعد، كيف الألوان بدها تركب. غالب الناس هيك. شو بيقولوا العلماء؟ بيقولوا إذا كان الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خير المجالس ما استقبل به القبلة، والإنسان اتخذ مجلسه بحيث يكون مستقبل القبلة، فإذا تعب بمد أجره، لوام بدها تكون أجره ممدودة للقبلة، فما في إشكال. يعني لا معصية ولا كراهة حتى، لا معصية ولا كراهة حتى. قال العلماء لو كان عند الكعبة المشرفة ومد رجله لا يحرم ذلك، لكن الأحسن أن لا يمد عند الكعبة، عند الكعبة. بس لو فعل شو؟ ما في معصية، ليس حراما. لو فعل عند الكعبة المشرفة المباركة ليس حراما، فكيف إذا كان ببيروت أو بالشام أو بالأردن؟ ليس عليه معصية. فإن عجز عن ذلك كله، كأن يكون لا يستطيع إلا أن ينبطح على وجهه، ما بيستطيع يصلي إلا إذا انبطح على وجهه، صلى وهو على هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن، وهو منبطح يرفع رأسه إذا أمكنه ليكون مستقبل القبلة بوجهه، وأشار به للركوع وللسجود أخفضه، فإن عجز عن تحريك رأسه صلى بطرفه أي بجفنه، هذا الجفن اللي بالعين، يعني يحرك هذا للركوع ثم يحركه للسجود أخفض، هذا معناه، أي يحرك جفنه بنية الركوع ثم بنية السجود، ويخفض للسجود أشد، يكون الخفض للسجود حتى يتميز الركوع عن السجود، ولا يصح الإغماض إشارة للركوع، لأنه إذا أغمض إشارة للركوع كيف بده يميز بينه وبين السجود؟ يصير بده يغمض كمان للسجود، ما بيعود في فرق في الهيئة بينهما. فإن عجز عن ذلك كله أجرى الأركان الفعلية على قلبه، يجريها على قلبه، كأنه يفعل ذلك، يجري ذلك على قلبه. شفت لوين لا تسقط عنه الصلاة، حتى لو ما بقى في حرك جسمه لكن بعده في عقله يجري الأركان على قلبه، ما بيترك الصلاة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأركان القولية، الفاتحة، التحيات مثلا، السلام، هذه أركان قولية، فيقرأها بلسانه، فإن ارتبط لسانه ما عاد يستطيع أن يحرك لسانه، أجراها أيضا على قلبه. ثم شرط القيام الاعتماد على قدميه ونصب فقار ظهره، في الحاشية رقم 1 قال في فتح الوهاب بنصب ظهر ولو باستنى

إلى القيام منه إلى الركوع حتى يعتبر أنه قائم، أو كان إليه ما على حد سواء. أما إذا كان أقرب إلى الركوع فلا يصح منه هذا القيام. بده ينتبه الشخص، مثل قضية الجلوس، لما يكون جالس في الصلاة بده ينتبه أن يكون هذا الذي يفعله جلوسا، أن بعض الناس بيوقفوا عركامهم وبيكونوا هيك منتصبين لما بدهم يقعدوا بالجلوس بين السجدتين، وهذا ركن من أركان الصلاة، بيوقفوا عركامهم، ما بيكون بحيث انثنت ركبته انثناء ظاهرا، فهذا لا يصح منه هذا الجلوس. ولا يجب نصب الرقبة، أن هذا النصب الرقبة هيك يعني أن تكون منصوبة، بل يسن خفض رأسه إلى الأمام قليلا، مثل ما ذكرنا في الدروس الماضية، وأنت تصلي تخفض رأسك قليلا، مش لا تبالغ في خفض الرأس، هذا ليس مشكورا. قلنا ولا ترفع بصرك إلى السماء، هذا مكروه كراهة شديدة، ورد النهي عن ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تخفض رأسك وأنت قائم خفضا قليلا، وبصرك وين بيكون؟ قلنا إلى موضع السجود، هذا أجمع للخاطر، أجمع للقلب، يعني حتى هذا يساعدك على استحضار الخشوع. لا تتلهى ببصرك يمينا وشمالا تطلع هيك وهيك، لا. ويسن وضع يديه بعد التحرم تحت صدره وفوق سرته، وشرحناه يعني شرحا وافيا. قال المؤلف رحمه الله: الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة، يعني أن البسملة هي آية من آيات سورة الفاتحة، والتشديدات لابد أن يأتي بكل التشديدات، لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين أدغما فصارا حرفا واحدا مشددا، فإذا فك الشدة يعني روى حرف بالاعتبار، فلا بد أن يأتي بكل الشدات. كيف بده يأتي بكل الشدات هذا الإنسان اللي بتلاقيه عم يستعجل بشكل يعني صاروخي، يعني كيف عم يجيب الشدات هذا؟ في العادة لا يحصل منه ذلك. ويشترط موالاتها وترتيبها، يعني على حسب الترتيب الموجود في المصحف، وأن لا يترك فاصلا طويلا بين الآية والأخرى، وإخراج الحروف من مخارجها. في اللغة العربية هذه الحروف لها مخارج معروف هذا، فلا بد أن يأتي بكل حرف من حروف الفاتحة بأن يخرجه من مخرجه، مش بيجيب نص نص، يعني مثل ما بعض الناس بقراءة الصراط لا بيقرأوها الصراط ولا الصراط، بيجيبوها نص نص، يعني ما بيصح. الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأها بالصاد وأنه قرأها بالسين، الصراط والصراط، بس ما قرأها الرسول بين بين. إذا واحد قرأها بين بين ما صحت قراءته، وإذا لم تصح قراءته للفاتحة يعني أن صلاته ما صحت. عشان هيك نحن بنعتني أن نعلم الناس أن ينطقوا بكل حرف من مخرجه حتى تكون قراءته صحيحة معتبرة، وبالتالي حتى تكون صلاته صحيحة. فإذا لم يعتني بذلك قد لا يأتي بالحرف من مخرجه، فلا تصح قراءته ولا تصح صلاته. كمان نحن بنقول للناس هذا من باب الاحتياط في محله، مش تشديد في غير محله. إذا أردت الذكر فأخرج كل حرف من مخرجه، إذا أردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج كل حرف من مخرجه، وأتي بشدة الميم في محمد. بعض الناس بيقولوا محمد دون الشدة، إذا لم يأتي بالشدة يعني ما أتى باسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وللكمال يأتي بالشدة، ويأتي بشو كمان؟ بالغنة، اللهم صل على محمد. أما إذا لم يأتي بالغنة ما أتى بالصلاة على النبي كاملة، وبالتالي لا يحوز الثواب كاملا. أما هداك اللي روح الشدة عليه معصية. أمرار تعرفوا ليش بيروحوا الشدة؟ مشان النغم، يكون عم بيقول نشيد مثلا مشان يزبط معه النغم بيقوم بيطير الشدة. هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك. ما بيطلع الواحد على النغم وبيفسد الكلام، يفسد الحروف التي ينطق بها، وما أكثر

0: يفعل ذلك؟ بيطيروا الحروف ما بيعودوا بيجيبوها صحيحة مشان يحافظوا على النغم، أو بحرفوا مرات بالحرف أو بحرفوا بالكلام أحيانا من أجل مراعاة النغم. هؤلاء لا خير فيهم ولا ثواب لهم على ما يعملونه باسم المديح مع هذا التحريف. ولذلك قال شيخنا رحمه الله: أكثر الذين يشتغلون بالمديح لا خير فيهم. ليش لا خير فيهم؟ لأنهم لا يراعون أحكام الشرع، بحرفوا كثير منهم، بحرفوا كثير منهم، يأكلون الحروف. مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفوا أنه من ولد عدنان، جد الرسول عدنان، الأجداد اللي أبعد من الجد القريب، فالنسبة إلى عدنان العدناني. فإذا بدك أنت تقول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أردت نسبته إلى عدنان، شو بتقول؟ النبي العدناني. أما إذا قال واحد النبي العدنان صار عم بيقول عن عدنان نبي، شفتوا كيف بيفسد المعنى؟ وكثير من اللي بيشتغلوا بالمديح بيقولوا النبي العدناني، العدناني، ما بيقولوا العدناني. فشو لما عم بيقولوا النبي العدنان ما عاد عم بيوصف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما عاد عم يعطي هذه النسبة إلى جده عدنان، فبيفسد المعنى. إذا فسد المعنى ما بيجوز الواحد يقول مع فساد المعنى، وما بينتبهوا له. ليش؟ لأنه هن بدون ينتبهوا عن النغمة، لأنه هن بدون يراعوا النغمة، كيف الناس بتشدون النغمة فبيطلعوا إلى هذا، فيعصون ربهم ويسوقون الناس للمعصية كمان، وبصيروا الناس بيرددوا وراهم. فانتبهوا يا أحبابنا، مثل بعض اللي بيشتغلوا باسم المديح بيقولوا سيدي الله. السيد في اللغة العربية الذئب، السيد في اللغة العربية الذئب. هون إذا واحد قال لك بس هو ما بيفهم المعنى، شو بتقول له؟ ولو كان لا يفهم المعنى، صحيح ما كفر لأنه لا يفهم المعنى، لكن لا يجوز له. إذا قال لك ليش لا يجوز له، تقول له لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. أنت عم طول ما بتعرف تعلم بعدين تكلم، مش بتتكلم بعدين بتروح بتدافع عن حالك لأنك أنت ما أردت الفساد. ما هو اللفظ فاسد كمان، ما بينقال سيدنا النبي مثل ما بيقولوا ببعض الأناشيد، بيقولوا سيدنا النبي، لا يقال سيدنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي، سيدنا النبي نقول هكذا، ونقول النبي نأتي بالشدة. لو وقفنا مش بنقول سيدنا النبي كما بيقول بعض الناس، أو اللهم صل على النبي هك بيقولوا، هذا لا يجوز. اللهم صل على النبي، لو عم يحكي بالعامية بيقولك هاي لغة أهل بيروت، إذا لغة أهل بيروت هيك اترك التحريف وتكلم شو ما بدك فيما لا يخالف الشرع بلغة أهل بيروت. ونحن بنحكي عامية بيروت بس ما بنقول الله، لأننا تعلمنا أنه لا يجوز تحريف لفظ الجلالة. ما بنقول الله، ما بنقول سيدنا النبي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ بالتعلم يا أحبابنا، بالتعلم. فتعلموا قبل أن تتكلم، وحتى الذي يريد أن ينشد فليتعلم قبل أن ينشد، مش يطلع للناس سامع نغمة معينة، سمع من إذاعة معينة. أكثر اللي بيطلعوا لي لما أكون عم أتفرج على هدول المدائح ونحو ذلك، أكثرهم يحرفون، أكثرهم يحرفون. من نحن وصغار بسمع بالمساجد بدون يقرأوا الفاتحة شو بيقولوا؟ إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وكلكم سمعينها أظن، كلكم تتذكروا شو قلنا؟ الحضرة الفناء، محل جنب البيت فاضي يعني ساحة بيحة، هذه الحضرة. أنت بدك تصلي على زعمهم على الفناء ولا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لي لا على سيدنا محمد. العام شو يقول لك؟ بس أنا عم عظمه حضرة النبي أو جناب النبي، كمان جناب النبي ما بيمشي حاله. إذا أردت تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فصفه بما وصفه الله به، بما وصف هو به نفسه، بما وصفه به العلماء مش الجهال. فإذا أردت أن تصلي على النبي، أن تهدي النبي ثواب قراءة الفاتحة، لك أن تقول نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم. ما شرط تقول لروح النبي، يعني إذا قلت للنبي صح، إذا قلت لي روح النبي صحة بس بدون هالكلمة أحسن، تقول نقرأ الفاتحة لله تعالى ثم نهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيكون تمام. كل هذا نعرفه بالعلم مش بالجهل. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. بنرحب فيكم إذا برحاب الحلقة الجديدة من هالبرنامج الجامع للخيرات. معكم جمال مرة الميكروفون، وعلى هندسة الصوت زملاء حيتابعونا ويسمعونا مجموعة من الأناشيد الجميلة يلي لطالما شنفت أسماعنا، لسيما أنه اليوم الجمعة فحنسمع أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. منبلش برنامجنا ونقولكم ألف أهلا وسهلا مباشرة.

0: إذا أحبابي نحن عايشين بهالدنيا ففي هيك وهيك, يعني في هبي سخني هبي بيردي, منلاقي في أيام فيها رخاء فيها سراء, ومنلاقي في أيام أحيانا فيها ضراء فيها ألم, ولكن هيدي الدنيا لا تصفو لأحد. وبتعرفوا أنتوا أنه مش نحن أشد الناس بلاء, بل الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل, فلذلك بدنا نتوقع البلاء. لذلك الواحد مطلوب يكون محضر حاله سلفا مثل بيقولوا للصبر, لتلقي الصدمات, ليستقبلها بصدر رحب, بتوكل على الله, بقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هيك المؤمن بده يكون صابرا متحملا مستعدا للبلاء إلى أن يخرج من هذه الدنيا. فلذلك بدل واحد يكون منا على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن عنا اليوم بالبرنامج موضوع حلو حبيت أنه أقولكم إياه لأستفيد أنا وأنتوا تستفيدوا ويستفيد كل المستمعين والمستمعات إن شاء الله. رح نحكي عن موضوع بخص فئة كبيرة من الناس, حتعرفوا مين عم بقصد لما احكي الكلام بعد شوي. فانتظرونا وخلوكم معنا تتعرفوا عن شو بدي احكي.
1: سيد الخلق أنتم سيد الرسول

أنه الواحد يسعى في هذه الدنيا السعي الجاد، خاصة إذا كان في عنده نفقة واجبة، في عنده زوجة، في عنده أطفال صغار، فما مطلوب يتركهم ويقول خلاص أنا متوكل على الله، قاعد ببيتي ناطر الرزق لحتى لا يجيني وخلاص. ما هيك، بدك تسعى، بدك تسعى، لابد من السعي، خاصة مثل ما قلت إذا كان في عليك أمور واجبة. ما بيكفي الواحد يكون هيك يقول أنا متوكل على الله ويترك النفقة الواجبة، بده يسعى، بده يعمل. فإذا سعى وكانت النفقة يلي عم بيحصلها قليلة، ساعتها بكون عامل اللي عليه، بيشوف أهل الخير، أهل الجود والكرم بيساعدوه، بيقفوا جنبه. أما أنه هيك يترك حاله ويقعد بالبيت وينطر الرزق لحتى لا يجي، هو عليه ناس بده يطعميهم، يعيلهم، أبوين فقيرين، زوجة، أولاد صغار، ما مطلوب أبدا أنه يعمل هيك. اسمعوا معي هالحديث النبوي الشريف أو الحادثة اللي صارت بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام أثناءها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار، من أهل المدينة يعني، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، أي يسأله المال، فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلص نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. قدوما يعني مثل الضوم، المطرقة. فأتاه به بعد ما بيع، اشترى قدوم، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بهالقدوم هيدا، ثم قال له، قال النبي لهذا الرجل اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود. شو شرح الحديث؟ في الحديث بيان أن رجلا من الأنصار جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مال أو نحوه لحاجته وفقره، فكان الرد من النبي عليه الصلاة والسلام تعليما له ولغيره بتحصيل ما يسد به حاجته وحاجة من يعول من أهله، وذلك بطلب أسباب الرزق من القيام بعمل التجارة ونحوها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أما في بيتك شيء، أنه في عندك شيء بينباع، أي أليس في بيتك شيء له ثمن وقيمة مالية؟ فقال الرجل بلى، حلس، أي عندي في البيت حلس، وهو كساء غليظ يلي ظهر البعير تحت القطب، نلبس بعضه أي بالتغطية لدفع البرد، ونبسط بعضه أي بالفرش على الأرض، وقعب أي قدح نشرب فيه من الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بهما، أي بالحلس والقعب. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة وقال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا أخذها بدرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ وفي هذا جواز بيع المزايدة، وهو أن يعرض البائع سلعته ويتزايد المشترون بالسعر، فمن دفع الثمن الأكبر اشترى. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه غاية التواضع والرحمة والشفقة بالرجل المحتاج الفقير لجلب سعر أغلى لمصلحة الأنصاري وعائلته. قال رجل أنا أخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه
وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري وقال مثل ما سمعنا أنه اشتري بأحدهما طعاما فانبذه أطعم أهلك بهذا الدرهم لتسكن نفسه ويسد حاجتهم، ثم يتفرغ بعد ذلك لأمر وهو شراء القدوم وهو الفأس الذي يقطع به الحطب. ففعل الرجل ما أمره به الرسول وأتى بالقدوم إلى النبي، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام في القدوم عصا شدها بيده الكريمة المباركة ليتمكن الأنصاري من الاحتطاب بها، وأمره أن يذهب 15 يوما يحتطب ويبيع ما جناه بالاحتطاب بالقدوم الذي دفعه إليه. فعاد الرجل وقد حصل مثل ما سمعنا 10 دراهم، فاشترى منها طعاما لأهله وثيابا. فقال رسول الله مثل ما سمعنا: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. شو معنى الكلام؟ أي هذا خير لك من ذل السؤال، على أنها أن الشحاذة جائزة في بعض الأحوال. وفي هذا الحديث إرشاد من الرسول إلى ما هو أنفع له وأحفظ لماء وجهه. لم تعرفوا أنتوا ياما وياما في ناس إذا راحوا عند ناس لا يطلبوا منهم أمر معين هو ليك بيردوهن وبيعيطوا عليهم وبيسمعون كلام قاسي، فميت وجه متقوله صارت بالأرض. لذلك اسمعوا معي بقية الكلام، كلام مهم جدا يا أحبابي. في هذا الحديث إرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أنفع له وأحفظ لماء وجهه وأدوم في الغلة عليه، وعلمه الأخذ بأسباب العمل لسد نفقته بدلا من أن يسأل الناس. والنكتة علامة في الوجه لمن كان يسأل الناس في الدنيا وهو لا يستحق. بكون تنتبهوا، ما أي واحد مطلوب يروح يطلب مال هو قدران يشتغل، هو قدران يحصل مال من بيع شيء في بيته قبل ما يشحذ، قبل ما يطلب من الآخرين يشوف يحفظ ماء وجهه. كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس، يعني بغير حق، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ثم بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام من هم الأصناف الذين لهم أن يسألوا الناس، فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. والفقر المدقع أي الشديد، ومعنى لذي غرم مفضع أي غرامة أو دين فظيع وثقيل عجز عن سده. والدم الموجع هو الدية، إما لأهل المقتول توجعهم مصيبتهم أو للقاتل يدفعها درءا للفتنة وليس عنده مال. والعمل بمهنة أو زراعة أو وظيفة بالحلال أمر حثت الشرائع عليه على مر الأيام، وحتى أنبياء الله عليهم السلام عملوا بمهن مختلفة كالتجارة والصناعة ورعي الغنم ونحوه. فقد كان سيدنا نوح يصنع سفينته، وكان سيدنا إدريس يخيط الثياب، وفي كل دخلة إبرة وخرجة كان يقول: سبحان الله والحمد لله. وكان سيدنا داود يعمل الدروع من الحديد، ورعى سيدنا موسى الغنم، وكذا كل أنبياء الله رعوا الغنم. منستنتج من الكلام يلي سمعناه من شوي انه لابد الواحد ينتبه على حاله، يعرف كيف بيكون التوكل على الله. والتوكل على الله مهم جدا يا أحبابي، والسعي بالرزق لا ينافي التوكل. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني الطير عبكرة بيروحوا وبطونهم فارغة، ما في شيء ببطونها، تغدو خماصا وتعود بطانا، وبترجع وبطنها مليان أكل وهي ما عندها عقل، ولكن الله يلهمها فبتروح جيعاني وبترجع شبعاني. وهني شو قلت لكم؟ لا يعقلون. فكيف بك أنت العاقل الذي لديك عقل تميز به بين الحلال والحرام؟ اسعى السعي الجاد، وإن شاء الله تعالى تتوفق وتنال خيرا كثيرا ورزقا وفيرا.

أحبابي منتابع هالموضوع المهم جدا. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بالعمل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ويقول أيضا: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني نبتة عم يزرعها، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، كذلك رواه البخاري في الأدب المفرد. وكل هذا يدل على أن الشريعة رغبت في العمل الحلال الذي يعود لصاحبه بما يكفي من نفسه أو بما يكفي به نفسه ومن تجب عليه نفقتهم، من غير أن يحتاج لسؤال الناس، لسؤال الناس. حتى لو كان القيام بالعمل يحتاج إلى مشقة وتعب، فهو أفضل من الراحة والسؤال. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بقوله: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والمسلم إن قام بعمل من أعمال المعيشة كالحرف وغيرها، اسمعوا معي الكلام مهم جدا، وكانت نيته أن يسد بالحلال حاجته وحاجة من يعول، أو أن يستعمل المال في الخيرات، فله بذلك الأجر عند الله تعالى. ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم نشيط ماشي، فرأى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من جلده ونشاطه نشافوه ما شاء الله مندفع، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا الكلام الحلو المنير الهادف المعلم لغيره: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فاخرج أخي، وإن كنتم بسياراتكم شوفيرية أو غيركم عم بيشتغلوا ليحصلوا النفقة لحتى يطعموا زوجاتهم وأولادهم، اسمعوا معي، قال: فاخرج أخي إلى عملك بنية حسنة واسعى في طلب الحلال مع اليقين أن الله تعالى هو الرزاق المعين. وكما يسعى المسلم في الدنيا للمعيشة، عليه أن يسعى للخلاص بنفسه من عذاب الله في الآخرة، وذلك بالعمل الصالح والتقوى. الله يجعلنا وإياكم من الأتقياء الصالحين. آمين.

حبيبي، ونحن عم نسمع الانشوده الجميله جدا من كلمات الدكتور احمد حمود، ومن انشاد حبيب قلبنا خالد الشولي، ومن توزيع حبيب قلبنا عبد الله الجندي. عم نشنف اسمعنا بها. اسمعوا معي ماذا قال زين الدين عمر ابن الوردي بالزمن الماضي، وهذا الكلام بينكتب بالذهب. بيقول، عم بيخاطب ابنه، شو عم بيقول له؟ اعتزل ذكرى الاغاني.

في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. ما بدنا نطول كتير آمالنا بالدنيا، بدنا نسعى لآخرتنا، نسعى للعمل الصالح من هلأ. ما بتعرفوا امتين بيجي ملك الموت يفاجئنا، فلذلك مطلوب نكون محضرين حالنا، تعلمنا شرع الله ونطبق هذا الشرع الجميل العظيم الذي من سلكه وسار على دربه بإذن الله تعالى وصل، بإذن الله ينجو. فلذلك أحبابي وصيتي لكم ولكل الأحبة اللي عم يسمعونا، خاصة إن كانوا آباء أو أمهات، إنه يتعلموا ويعلموا أولادهم الدين الشرع الحلال لا يعملوه والحرام لا يبتعدوا عنه. وإلا يا أحبابي، إذا ما علمت ولدك شرع الله وكبر على معصية الله، قد يكون طعما للدود في القبر. فلذلك يا حبيبي، ليكون ابنك إن شاء الله من الأولياء الصالحين يلي بيكون قبره منورا، قد لا يأكل التراب جسده، قد يكون من الأولياء الصالحين الكبار الأكابر. فلذلك علم ولدك شرع الله وخليه يطبق هذا الشرع، بإذن الله تعالى أنت وهو تكونان من الفائزين. بدي اسمع الكلام الانشود الحلوة يلي محضرها هلأ زميلنا مهندس الصوت، لنشوف شو محضر.

كلمتين حبيت انه اقولكم ياهن لما فيهن من اخلاق عالية اقتبست من مشكات النبوة المحمدية. يروى ان الشافعي ان امامنا الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه قال لما عفوت، شوف الاخلاق العالية، قال لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنما قد

حشى قلبي محباتي. لذلك أخلص العمل لله تعالى وانشر الخير والمحبة بينكم وبين من تعملون معهم وبين من تعيشون معهم من زوجة وأولاد ووالدين وإخوة وأخوات وأصدقاء. أريحوا أنفسكم من العداوات. لا تدعوا للشيطان مدخلا ليدخل إلى قلوبكم فيزرع فيها الجفاء والغلظة والشك في من حولكم. اتقوا الله تبارك وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بالأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونوا من الفائزين. أحبابي، بوصل أنا وياكم لنهاية رحلتنا لليوم، ما كانت طويلة كتير، ولكن إن شاء الله تعالى نكون استفدنا كلياتنا من هالكلام الطيب اللي قلت لكم إياه. موعدنا يتجدد بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: لماذا نحب الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمرنا بذلك. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيد المتواضعين وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، رواه الترمذي. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا لله نبيا، وهكذا عاش حياته صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا زاهدا في حطام هذه الدنيا الفانية. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينهى أصحابه عن مجاوزة الحد في مدحه، وكان يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه ابن حبان. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان متواضعا يعود المريض ويشهد جنائز المسلمين ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد في قضاء الحاجة التي يدعوه إليها. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه مع زوجاته أنه إذا دخل بيوتهن يكون في خدمة أهله فيخصف نعله ويخدم نفسه. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه لا تغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجاب يمنعون الناس من الوصول إليه، وكان يجلس ويأكل طعامه على الأرض تواضعا لله عز وجل، ويعلف دابته بيده الشريفة. لكل هذا وأكثر نحبك يا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إخوة الإيمان، إن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث المتشابهة التي لا تحمل على الظاهر، وإنما يكون له تأويل مناسب نشرع في بيانه إن شاء الله. ولكن نذكر تعريفا موجزا للحديث القدسي، فنقول: الحديث القدسي هو الذي صدر بيقول الله تبارك وتعالى مثلا، وهو كلام الله لكنه غير القرآن، حيث إن القرآن أنزل وفيه التحدي، أما الحديث القدسي فليس للتحدي. ثم إن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ومنافع جليلة، فمن ذلك تحريم معاداة الولي كما يستفاد من نص الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه وعيد شديد لمن يعادي أولياء الله الصادقين. وقوله فقد آذنته بالحرب معناه أنا مهلكه، وفي الحديث القدسي الآخر: ومن كنت خصمه خصمته، أي أنا أغلبه. ولذا ينبغي للمرء أن يتنبه لذلك، فإنه من المعلوم شرعا أن من الواجبات القلبية محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والآل والصالحين. وأما محبة الصحابة فهم لأنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء، فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب من الله بطاعته الكاملة. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون، فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل، ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله عز وجل. وليعلم أحبابنا أن الولي الصالح له تعريف عند أهل العلم، فهو من استقام في طاعة الله عز وجل بحيث أدى جميع الواجبات واجتنب المحرمات وواظب على نوع من النوافل أو أنواع. من وصل إلى تلك المرتبة فله البشرى بالموت على الإيمان، لأن الذي يصير من أحباب الله بالوصول إلى الولاية لا ينقلب فيما بعد عدوا لله، بل الله يحفظه من الكفر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهذا التعريف المذكور للولي يستفاد من النص الحديثي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كما أن في ذلك أن أولى وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو أداء الفرائض واجتناب المحرمات، وإن العبد الذي يثبت على أداء الفرائض واجتناب المحرمات هذا يكون قد أدى ما عليه، وإن مات على ذلك دخل الجنة من غير سابق عذاب، إذ إن العبد بأداء جميع الفرائض الدينية من صلاة وصيام وحج إن استطاع وزكاة إن كان ممن تجب عليهم الزكاة وغير ذلك مما هو لازم في الذمة كطلب علم الدين الضروري، ثم اجتنب مع ذلك جميع المحرمات والمنهيات، هذا يكون قد جاء بالتقوى التي من مات ثابتا عليها نجا في القبر وفي الآخرة. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي هذا الحديث بيان أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء فرائض الله، وقد قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فالعمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل، فعليكم بتقديم الفرض على النفل عملا بالقاعدة المذكورة، وأفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه إلى أمر عظيم، وهو أن في هذه القاعدة المذكورة من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، بيانا واضحا أن من لزمه قضاء صلوات أو صيام فاته بدون عذر فعليه أن يعمل به، ثم بعد ذلك يصلي من النوافل ما بدا له. ومن قال بخلاف هذا فهو شاذ لا يعتد به. فاحذر أخي المسلم واثبت على الحق والسداد خير لك. وأما الشق الآخر من الحديث القدسي المذكور، وهو قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فقد ذكرنا منذ البداية أن هذا الحديث متشابه لا يصح إجراؤه على الظاهر، وإنما يرد إلى تأويل معتبر. وعلى هذا فلا يكون المعنى أن الله يحل في سمعه أو بصره، لا، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يجب تنزيه الله عما لا يليق به من الحلول والحدوث والانتقال وكل ما هو من صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. وإنما يكون معنى الحديث أن الله عز وجل يبارك للولي في سمعه وبصره، فيحفظ له سمعه من الحرام، ويحفظ له بصره من الحرام، ويحفظ له يده، ويحفظ رجله من الحرام، أو يعطيه قوة في سمعه وفي بصره إكراما له لما يكون قد صار من أولياء الله الصالحين الأكابر، وذلك نظير ما حصل مع سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نادى أمير الجيش الذي كان بنهاوند من بلاد الفرس، واسم هذا القائد سارية بن زنيم، قائلا له: يا سارية الجبل الجبل. فسمع سارية صوت سيدنا عمر، وكان عمر رضي الله عنه بالمدينة المنورة يخطب بالناس، والحادثة هذه مشهورة عن سيدنا عمر الفاروق، أخرجها الحافظ البيهقي وأفردها الحافظ أبو بكر الدمياطي بتأليف وصححها. فاعلموا أحبتنا أن هذا التأويل منسجم ومتوافق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يحفظنا وأن يجيرنا من النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 16 من سورة الجاثية إلى الآية 9 من سورة محمد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

القبر يستلم فمات مالكت أن ناديت من حرق في الصدر كادت نهى الأحشاء.

في الصدر كادا لها الأحشاء تضطرم يا خير من دفنت في

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد روى الحاكم في مستدركه بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. هذا الحديث فيه بيان صفة الأولياء، وفيه بيان أن أكثرهم لا يعرفون، لا يميزون فيما بين الناس، ثم الرسول عليه السلام وصفهم بهذه الصفات، وهي أنهم أخفياء، أي لا يعرفون بما هم عليه من علو الدرجة عند الله، وذلك لأنهم يخفون أعمالهم الصالحة التي يعملونها زلفى وقربة إلى الله، خوفا من أن يفتنوا، لأن الأولياء يخافون على أنفسهم، يتهمون أنفسهم بالرياء، لو لم يكن فيهم رياء، لكن من شدة الخوف، من شدة مراقبة النفس، يخافون أنه دخل عليهم رياء، ويخافون أيضا من أن يدخلهم العجب والرياء إذا عرفوا بين الناس بما فيهم من الأعمال الحميدة. ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بأنهم إذا حضروا لم يعرفوا، إما لرثاثة هيئتهم، أي مظهرهم من حيث اللباس غير معجب، فقد كان أويس بن عامر القرني رضي الله عنه الذي شهد له الرسول بأنه أفضل التابعين، وكان رضي الله عنه لم يشهد مجلس رسول الله لأنه كان باليمن، ما تمكن من أن يأتي إلى المدينة ليلقى الرسول، ثم جاء بعد أن توفي الرسول إلى المدينة، وكان سيدنا عمر حفظ من رسول الله حديثا في شأن أويس بن عامر، قال له ولمن كان معه في ذلك المجلس: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر، من مراد ثم من قرن، إلى أن قال: فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. وفي هذا الحديث تعليم لأمته وحظ وحث أكيد للتواضع، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه له من المنزلة ما يزيد على منزلة أويس بن عامر آلاف المرات، مع ذلك قال له: إذا لقيتم أويس بن عامر فاطلبوا منه الاستغفار. هذا شأن المؤمن، أنه يكون متواضعا ويحسن الظن بالمسلم، يقول: إذا رأى مسلما لعل هذا عند الله أفضل مني، إلى أن يظهر له فيه ما يؤكد حسن ظنه به أو ما يؤكد خلاف ذلك، فإن وجد منه ما يؤكد حسن ظنه زاد تحسين ظن به، وإلا أنزله منزلته التي يستحقها. ثم قسم من الأولياء الله أعطاهم حظا من الشهرة، شهروا بين الناس بالولاية فعرفهم القريب والبعيد فكثر الانتفاع بهم، وذلك كسيدنا الجنيد بن محمد البغدادي شيخ الصوفية، وكان رضي الله عنه من أهل القرن الثالث الهجري، توفي في أوائل القرن الرابع. ثم أيضا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي والشيخ أحمد الرفاعي الشافعي رضي الله عنهما، فنال هذان من بين أولياء الله شهرة كبيرة، فكثر الانتفاع بهما كما كثر الانتفاع بالجنيد رضي الله عنه. الخلفاء الأربعة كانوا صوفية، لأن معنى الصوفي أن كان عاملا بشريعة الله تبارك وتعالى وخالف هواه، لا يتبع نفسه الهوى في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، يقتصر على القدر الذي يحفظ صحة جسده من المأكل ومن المشرب والملبس ونحو ذلك، مع بذل الجهد في عبادة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض والإكثار من النوافل. هذا معنى الصوفي، وهذا كان حال أكابر الصحابة الخلفاء الأربعة ومن سواهم. لذلك ألف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير بين المحدثين أصحاب التآليف كتابه حلية الأولياء، فبدأ بصوفية الصحابة، ثم أتبعهم بصوفية التابعين، ثم أتبعهم بصوفية أتباع التابعين، إلى صوفية القرن الرابع الهجري. وكان هو أي أبو نعيم توفي بعد انتهاء القرن الرابع، ترجم الصوفية الذين هم من الصدر الأول والذين تبعوهم في القرون التي بعدهم، وذكر أن أناسا تظاهروا بمظهر الصوفية وليس منهم، بل قال إن منهم من هم من أهل عقيدة الحلول، وذلك كما ذكر أبو نعيم. ليس كل من انتسب إلى التصوف في القديم والحديث ذلك الصوفي الذي هو من خيار عباد الله. ثم وجود هؤلاء الذين هم غير متحققين بالتصوف، إنما يتشبهون بالصوفية لمآرب في أنفسهم، وجود هؤلاء فيما بينهم لا ينقص من مرتبة أولئك الصادقين المتحققين في التصوف. فحال الصوفية في ذلك كحال العلماء، العلماء ليس كل واحد منهم تقيا، بل منهم أتقياء ومنهم غير أتقياء. أما اسم الصوفي فلم يكن في الصدر الأول، في القرن الأول لم يكن، لكن المعنى كان موجودا، بل كان قبل ذلك موجودا. سيدنا عيسى عليه السلام تواتر أنه كان بعيدا من التنعم إلى حد كبير، عرف بأنه كان يأكل الشجر ويلبس الشعر، ولم يتخذ مسكنا، بل كان يبيت حيث يدركه المساء، إما في مسجد أو في مكان غير ذلك. الزهد في الدنيا، هذه شيمة الصوفية المتحققين، لأن الأنبياء كانوا هكذا. التنعم حلال إن كان بالمال الحلال، لكن تركه أفضل، هكذا كان الأنبياء ثم تبعهم الأولياء على ذلك. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اخشوشنوا وتمعددوا. معنى اخشوشنوا إلزموا خشونة العيش، أي لا تتنعموا، هذا معنى اخشوشنوا. وأما قوله وتمعددوا فهو التشبه بمعد بن عدنان أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من أجداد الرسول الذين كانوا على الإسلام، وكان ذا شهامة وملازمة لخشونة العيش. فالصوفية طبقة من طبقات المسلمين فيهم الصادقون المتحققون، وفيهم المتشبهون بلا تحقق، فلا يحكم على المتحققين فيما يحكم به على غير الصادقين، كما أن العلماء لا يحكم عليهم بالإجمال بحكم واحد، بل يحكم على العلماء العاملين بحكم وعلى غير العاملين بحكم آخر. وهكذا سائر طبقات الناس، التجار والفلاحون إلى غير ذلك. أما محاربة الصوفية بصورة إجمالية فهذا جهل بالحقيقة. ثم من أخلاق الصوفية التواضع، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. هذا الحديث حديث حسن، حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان لسيدنا أحمد الرفاعي حظ كبير بالتواضع، حتى صار يضرب به المثل بالتواضع. وهكذا مشايخ سلسلة طريقته معروفون بين الصوفية بالتواضع، وهذا حظ كبير. الرسول عليه السلام بين أن أكثر الناس غافلون عن هذا المقام، مقام التواضع. كان سيدنا أحمد الرفاعي في القرن السادس الهجري، توفي في السنة 75 من القرن السادس، فخلف خلفاء كثيرين جدا، فكان خلفاؤه وخلفاء خلفائه زادوا في حياته على 100,000، بلغ عددهم 180,000، وكانت تظهر لهم أحوال غريبة هي الكرامات، هي الكرامات التي يكرم الله بها عباده الأتقياء، كدخول الأفران الحامية. كان أحدهم يدخل الفرن الحامي ينام في جانب، والخباز يخبز في الجانب الآخر لا يتأذى بالنار. كذلك كان منهم من يقيمون حضرة الذكر ويشعلون نارا عظيمة، فيدخلون فيها ويمكثون فيها حتى تنطفئ. فلما عرفوا بذلك قال بعض من هو جاهل بأحوالهم: هذه أحوال شيطانية، وعمل رسالة في ذمهم سماها بيان حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية. الأحمدية هم الرفاعية نسبة إلى شيخ الطريقة أحمد الرفاعي. في الماضي كانوا يعرفون بالأحمدية، ثم الآن لا يعرفون إلا بالرفاعية. وليس هذا مستغربا من هؤلاء، لأن هذا الإنسان انتقص سيدنا علي رضي الله عنه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني. وقال أيضا: من آذى عليا فقد آذاني. روى الحديثين الحاكم في المستدرك وصححهما. هذا الإنسان طعن فيه إلى أن قال: إن القتال الذي هو قاتله ما نفع المسلمين، بل ضرهم في دينهم ودنياهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوه بقتال علي الذي سيحدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بقوله: إن منكم من يقاتل على تأويله، أي القرآن، كما قاتلت على تنزيله. هذا تنويه عظيم بالقتال الذي قاتله سيدنا علي، وفيه رد مفحم لهذا الذي قال: إن القتال مع علي ليس بواجب ولا مستحب، لأن هذا القتال فرض. كان القتال الذي قاتله علي وقاتل معه أناس من الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وأهل أحد ومن أهل بيعة الرضوان، كان هذا القتال فرضا. ثم إن هذا الإنسان خالف قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هو سيدنا علي رضي الله عنه أول من عمل بهذه الآية، لأنه قبله ما حصل قتال بغاة. أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، وعمر رضي الله عنه قاتل المشركين، وعثمان كذلك، ثم سيدنا علي رضي الله عنه شغل بقتال البغاة، ولولا أن هؤلاء شغلوه كان توجه لفتح بلدان، كما فتح عثمان وعمر قبله بلدانا عديدة، فرضي الله عن الجميع. ثم إن الطريقة إن كانت رفاعية وإن كانت قادرية وإن كانت نقشبندية وغير ذلك من طرق أهل الله، فهي سنة حسنة تدخل تحت حديث مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. لا تدخل في القسم الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. وقد حصل هذا الأمر، أي سن سنة حسنة مما لم يفعله الرسول ولا نص عليه، حصل من بعض الصحابة ومن جاء بعدهم. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في تشهد الصلاة الذي تعلمه من رسول الله على الوجه المعروف: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وأنا زدت وحده لا شريك له. هذا حديث حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، ما أنكر عليه الصحابة، ما قالوا له: كيف تزيد على الوارد من عند نفسك كلمة لم يقلها الرسول؟ لأنه وجدها موافقة للذي علمهم الرسول، وجدها غير مخالفة فاعتبرها عملا حسنا. وهكذا مشايخ الطريقة أنشأوا هذه الطرق لأنها غير مخالفة للقرآن والحديث، إلى غير ذلك من أمثال السنة الحسنة. ثم إن من كرامات سيدنا أحمد الرفاعي أنه كان يجتمع في زاويته نحو 100,000 نفس في ليلة من السنة يسمونها ليلة المحيا. كان هو يقوم بكفايتهم بالطعام والشراب، وهو لم يكن ابن ملك من الملوك ولا ابن وزير من الوزراء، وإنما كان يقوم بذلك بمدد أمده الله به. وكان في سائر الليالي يكون عنده من الصوفية والواردين من الزوار الذين يأتون للتبرك نحو 20,000 نفس كل ليلة، كان هو يقوم بكفايتهم من الطعام والشراب. وقد عرف بأبي العلمين، أي علم الظاهر وعلم الباطن، وعرف أيضا بشيخ العريجاء لأنه شفى بنتا عرجاء اسمها زينب، وكان فقيها شافعيا محدثا مفسرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الإمام الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي نسبة إلى الأوزاع، وهي قبيلة يمنية نزل أناس منها في قرية من قرى دمشق عند باب الفراديس فسميت باسمهم، وظلت معروفة إلى القرن التاسع الهجري، ثم شملها العمران فاندثرت، وقيل إنه سمي بذلك لنزوله في هذه المحلة. ولد الإمام الأوزاعي في بعلبك سنة 88 للهجرة، ونشأ يتيما في حجر أمه التي كانت تنتقل به من بلد إلى آخر ومن عالم إلى آخر، فنشأ تنشئة دينية صالحة، وكان يتنقل بين الشام واليمن والحجاز والبصرة وغيرها طالبا العلم يستقيه من مناهله العذبة الطاهرة. من مناقبه: روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء أن أبا جعفر المنصور قد بعث إلى الإمام الجليل الأوزاعي، فلما دخل عليه قال المنصور: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال: وما الذي يريده أمير المؤمنين؟ قال المنصور: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. فقال الإمام: انظر لا تجهل شيئا مما أقول. قال المنصور: كيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت فيه إليك؟ قال: أن تسمعه ولا تعمل به. فصاح الربيع به وأخذ السيف بيده فانتهره المنصور، وقال للربيع: هذا مجلس مثوبة لا عقوبة. فحينئذ قال الإمام الأوزاعي: يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد جاءته من الله موعظة في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. رواه البيهقي. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين، إن الذي يلين قلوب أمتكم لكم حين وليتم أمورها قرابتكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد كان بهم رؤوفا رحيما مواسيا نفسه بهم في ذات يده، وإنك عند الناس لحقيق أن تقوم فيهم بالحق وأن تكون بالقسط فيهم قائما ولعوراتهم ساترا، لم تغلق عليك دونهم الأبواب ولم تقم عليك دونهم الحجاب، تبتهج بالنعمة عندهم وتبتئس بما أصابهم من سوء، ولم يكن هذا إلا نزرا يسيرا من الموعظة التي وعظ الإمام الأوزاعي أبا جعفر المنصور إياها، وهي موعظة طويلة فيها من المعاني العظيمة والحكم ما جعل المنصور يبكي بكاء شديدا. وذلك كان شأن الإمام الأوزاعي الذي لا يبخل بالنصيحة في موضعها، عملا بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مشايخه: نشأ في بلدة الكرك من البقاع، حيث تلقى مبادئ العلوم وحفظ القرآن الكريم وحظا من اللغة، ثم توجه إلى دمشق حيث لازم مكحولا الذي كان فقيه الشام آنذاك وواحدا من حفاظ الحديث، فأخذ عنه الكثير وقرأ عليه الكثير حتى عد مكحول معلم الأوزاعي، ثم رحل إلى اليمامة حيث أخذ عن يحيى بن كثير وانقطع إليه زمنا، كما كان له صلة بآل البيت كالإمام زيد بن علي زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق رضوان الله عليهم وغيرهم.
وتلقى الحديث والفقه عن عطاء بن أبي رباح أحد أعلام التابعين، وقتادة وهو أحد أعلام المفسرين واللغويين، ومحمد بن شهاب الزهري أحد أئمة المدينة المنورة، ونافع بن عمر الذي أخذ الأوزاعي عنه علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وبقي الإمام دائبا على تلقي العلوم الإسلامية ومتتبعا آثار الصحابة والتابعين حتى اكتملت عنده شروط الاجتهاد، فصار مجتهدا مطلقا سديدا موفقا في اجتهاداته، وسار مذهبه في بلاد الشام والمغرب والأندلس قريب 200 سنة. صفاته وأخلاقه: لقد كان الإمام إلى جانب علمه رجلا زاهدا ورعا تقيا، كثير العبادة قليل الكلام. فقد ورد عن الوليد بن مسلم أنه قال عنه: ما رأيت أحدا أكثر اجتهادا من الأوزاعي في العبادة. وكان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس. أما ابن عساكر فقد قال عنه: كان الأوزاعي كثير العبادة حسن الصلاة ورعا طويل الصمت. وكان رضي الله عنه كثير البكاء والتهجد والابتهال في دعائه، ولم ير قط ضاحكا يقهقه، بل كان غاية ذلك أن يبتسم، وكان لا يبكي في مجلسه، فإذا دخل بيته كان يبكي حتى يشفق عليه. ويروى أن امرأة دخلت على امرأة الإمام فرأت الحصير الذي يصلي عليه مبلولا، فقالت: لعل الصبي بال هنا. فقالت: هذه أثر دموع الشيخ في سجوده، هكذا يصبح في كل يوم. استوطن بيروت مع زوجه وأولاده، فقد روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام الأوزاعي أنه قال: أعجبني في بيروت أني لما مررت بقبورها رأيت امرأة سوداء، فقلت لها: أين العمارة؟ فقالت: إن أردت العمارة فهي هذه، وأشارت إلى القبور، وإن أردت الخراب فأمامك، مشيرة إلى البلدة. قال: فعزمت على الإقامة فيها، وذلك لما لمس فيها من الزهد والتقوى آنذاك. مواعظه ورسائله: لقد كان الإمام الأوزاعي ذا بال طويل في البلاغة وحسن البيان، بحيث يفوق الكثير من أعلام الأدب في عصره، وكانت عباراته صادقة اللهجة متينة السبك قوية المعاني، وقد ظهر ذلك في ناحيتين اثنتين: مجالسه التي كان يعقدها، ومراسلاته إلى الأمراء والعلماء وطلاب العلم. ومن أقواله وحكمه قوله في موعظة له: تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار المقام فيها قليل، وأنتم عما قليل منها راحلون، خلائف بعد القرون الماضية الذين استقبلوا من الدنيا زهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم إجلالا وأكثر أموالا وأولادا، فخددوا الجبال وجابوا الصخور بالواد، وتنقلوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت آثارهم وغيرت منازلهم وديارهم، فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ كانوا يتطلبون الدنيا ويطيلون الأمل آمنين، وعن ميقات يوم موتهم غافلين، فآبوا إياب قوم نادمين. ثم إنكم علمتم الذي نزل بساحتهم بيانا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون المتخلفون ينظرون في نعم الله وينظرون في نقمته وزوال نعمته عمن تقدمهم من الهالكين، ينظرون في مساكن خالية
قد كانت بالعز محفوفة وبالنعم معروفة، والقلب إليها مصروف والأعين إليها ناظرة. ومن مواعظه قوله: من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير، ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه. وقال أيضا واعظا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفوها وحسنوها. وقال العباس بن الوليد: ما رأيت أبي يتعجب من شيء رآه في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، وكان يقول: سبحان الله، يفعل ما يشاء، ما سمعت منه كلمة قط إلا رغب مستمعها في حفظها وإثباتها. وحسبنا ما قاله أبو حاتم الرازي في بيان كلام الإمام ومراسلاته: كان الأوزاعي لا يلحن في كلامه، وكانت كتبه ترد على الخليفة المنصور فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوة عبارتها. وقد قال يوما لأحظى كتابه: ينبغي أن تجيب الأوزاعي على كتبه، فقال: والله يا أمير المؤمنين، لا يقدر أحد من أهل الأرض على مثل كلامه ولا على شيء منه، وإنا لنستعين بكلامه فيما نكاتب به الآفاق إلى من لا يعرف كلام الأوزاعي. وقال سفيان بن عيينة فيه: كان الأوزاعي إمام زمانه. وفاته: كان يوما مشهودا يوم دفنه، حضره أعداد لا تكاد تحصى من المسلمين وغيرهم. ودفن الإمام رحمه الله خارج بيروت قرب شاطئ البحر وبين الصنوبر بأرض قرية يقال لها حنتوس، وهو مدفون في قبلة حائط مسجدها. رحم الله الإمام الأوزاعي ودفع به عنا البلايا، إنه على كل شيء قدير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنسبة